0: نوافذ صياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة صياحية جديدة على ريم راديو
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
5: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
6: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
4: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
7: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
8: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
4: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي والتحولات التشريعية والتنموية التي يعرفها هذا المجال.
9: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازات العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
0: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة، الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
10: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
0: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
5: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
6: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
7: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
8: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
9: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، تنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
3: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
10: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
11: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
3: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلن الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
16: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدوير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
15: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
2: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.

0: مالية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
4: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
3: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
5: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
3: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية.

0: الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
5: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
6: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك المقاولات.
7: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
8: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
5: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
9: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات مع الأبناك مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
10: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
5: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
12: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
5: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
13: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
14: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
11: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
15: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
16: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
11: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلن الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
18: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
5: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
17: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
4: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
3: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
5: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها للمستقبل ان شاء الله.
3: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
6: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
7: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
8: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
5: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
9: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال ديال ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات مع الأبناك مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
10: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
5: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
5: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
13: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
5: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجمعة وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق تكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، الحالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قارئ ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقول محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 ايام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياه، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقه الماضيه انه واحد الزميله اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحاله اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شويه. من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار مثلا. في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نضرب تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك العقار راه ماشي ديالك
0: خاصها ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهاد الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زعما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان خدمنا ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذا كنهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينيه ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينيه. نعم
1: مدونة الحقوق العينيه كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينيه.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب
1: المالكي.
0: نعم
1: الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه
0: نعم
1: اللي كتب الالتزام على عاتق
0: الواهب
1: حنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبه كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك
0: نعم عشوائيه
1: كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها

0: او كي شنو كيدي كيقول له انه نديروا وعد معك واحد واعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
1: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكاينو كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
0: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو اذا راه يعني باطل يعني
1: مازال ماشي في الملك ديالو هو اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم
0: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
4: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
5: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة. أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
3: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
6: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان، بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
7: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
3: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش،

0: بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم،
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
3: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
6: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
7: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
8: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
4: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
9: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات، مع الأبناك، مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
10: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي، ألا هو الحق في التشغيل.
4: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: غيم راديو،
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
12: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
4: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
13: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
4: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
3: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة، الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
0: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
14: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
15: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل ثقافي مع المشرق.
0: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
16: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
17: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
0: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
5: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
5: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
18: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
4: الحرية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
12: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
4: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
13: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها للمستقبل ان شاء الله.
4: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
5: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
3: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
3: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
2: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
5: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثل انتزاع حيازات العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
4: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المصادر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي. على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
10: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
11: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
9: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
12: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
13: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
9: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
14: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
15: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
9: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
4: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
5: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
6: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
3: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
7: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات لمع الأبناك لمع القطاع الخاص الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
8: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
3: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث

0: بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديمية المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى، مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية. كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محلياً.

0: وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
5: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
4: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
4: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي والتحولات التشريعية والتنموية التي يعرفها هذا المجال.
8: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازات العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
4: المداخلات العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت أدانة الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة التي تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى التي توصل فيها إلى المدينة تشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة وناسها التي يتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلس والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيهتم اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري، الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع الليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة لكي تحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالهرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتجعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشيء المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية لكي تعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير التي تعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدماً بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
14: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
15: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
7: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
16: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
17: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
7: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
2: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
18: القراءه عندها واحد الدور مهم في الشخصيه ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل اولا القارئ، وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي كان اللي اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا، حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
19: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
20: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
21: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة، وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
21: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
23: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
10: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
24: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
10: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: ريم راديو،
21: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
21: ريم راديو،
4: ريم راديو. حالة الطقس،
25: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى، مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية. كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية، مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
21: غيم راديو،
8: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
26: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
27: في
22: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
21: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
2: ريم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقول محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 ايام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في حلقة الماضية انه واحد زميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هذا الشيء للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هذه الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك العقار راه ماشي ديالك
0: خاصها ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهاد الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال
0: لهذا حنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما جمعتش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم حنا الان مثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينيه ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينيه نعم
1: مدونة الحقوق العينيه كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينيه
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب
1: المالكي
0: نعم
1: الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نضروا على النظام المقارن مثلا في, في, في ألمانيا مثلا الهيبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهيبة
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق
0: الواهب.
1: الواهب احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهيبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصة واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك
0: نعم عشوائية
1: كشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص
0: كدلهم اعادة الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر
0: تمام
1: بغى عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهيبه الولدي وراه يدير ديك الساعه اتمام اجراءات الهيبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا

0: استفاده. وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه، كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوجي يقول داك التصرف ديالك راه باطل. هذا هو المقصود استاذ توفيق،
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء، يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل، يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام، شكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: دريم راديو.
1: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
2: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
1: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات

0: تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
5: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
6: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
7: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
4: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
8: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، أنه يجعل العنصر البشري في قلب استراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات، لمع الأبناك، لمع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
9: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي، ألا هو الحق في التشغيل.
4: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
4: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
3: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
9: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
10: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
6: غريم راديو.
7: غريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
6: الأخبار على مدار الساعة
2: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية
11: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة
12: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل ثقافي مع المشرق
2: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية
13: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة
14: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية
2: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو
7: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
5: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
4: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
6: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الأساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل إن شاء الله.
4: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا نظمت هذه الندوة العلمية بتنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
8: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص إلى غيرها من النزاعات.
3: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
6: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
7: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
9: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
10: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
11: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، تنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
3: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
12: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال ديال ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
13: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
3: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: غيم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
14: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
3: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
5: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
4: والقضايا الراهنة.
7: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران. على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
4: غيم راديو. غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
6: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
16: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
17: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
6: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
18: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
19: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
6: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
4: غيم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
16: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت الزبيه بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
17: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة. أنا درست

0: شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
1: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
5: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
6: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
7: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، تنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
4: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
8: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
9: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
4: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة

0: المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة، الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
3: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
2: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
5: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
4: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
3: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المصادر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
7: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة، وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات، من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيهتم اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري، الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع الليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة اللي كتحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتجعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشيء المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية اللي كتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير اللي كتعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو
1: ريم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية
7: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
9: الأخبار على مدار الساعة إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسره.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أولا في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر، يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
5: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع علال الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
8: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت الزبيه بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
9: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
6: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
10: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
11: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
6: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
7: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
13: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
5: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
14: احنا هنايا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
5: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
7: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
15: الموضوع مهم جدا، وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
5: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجمعة وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
7: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
16: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغرب مغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
2: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.

0: الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
3: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
4: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
5: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، تنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
2: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
6: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
7: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي، ألا هو الحق في التشغيل.
2: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة.

0: مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب، وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيمغاديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلن الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك.
6: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
7: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة؟
8: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
0: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
9: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
10: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
0: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
13: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
12: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
14: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
12: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
2: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
15: فيما يلي نص بلاغ الوزارة. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
15: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
5: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
5: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
16: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة 7
0: لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
7: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
8: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
0: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
9: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
10: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
0: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
3: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاوناً وثيقاً. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشياً مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
3: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
12: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
13: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
12: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
14: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
12: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
3: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
15: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
15: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
5: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين بالفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
5: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: بشاطئ صفيحة في أجدير بإقليم الحسيمة انطلقت فعاليات الملتقى المتوسطي للصيد الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة 5 جمعيات من وجدة والناظور وزايو والحسيمة.
16: هذه المسابقة هذه اللي كيتوجوا فيها 3 ديال المتسابقين والمرتبة الأولى والثانية والثالثة وأكبر سمكة وأكبر سمكة وبنظام زوجي كما قلت. وهذه المسابقة

0: كمية وفيرة من الأسماك بجائزة الملتقى إضافة لجائزة أكبر سمكة.
1: وجينا نشاركوا في المسابقة الوطنية الأولى اللي انضمتها جمعية شباب الريف الحسيمي لرياضة صيد بالقصبة. هاد المسابقة فيها مشاركة ديال 4 ديال الجمعيات اللي هي عبارة عن مسابقة بنظام الزوجي.
0: هذه التظاهرة تميزت بأجواء تنافسية بين المتسابقين الذين شكلوا سلسلة على امتداد شاطئ صفيح الخلاب المعروف بوفرة أسماكه لا سيما السطحية منها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحثا التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
2: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447 وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعدي.
3: فيما يلي نص بلاغ الوزارة. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات.

0: الأمانات وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاطن البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع غير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد
6: التصعيد. كوميديا بلانكا revient et cette année c'est 3 jours de rire les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: Rim Radio.
7: Rim Radio.
8: الخبر من المصدر.
7: Rim Radio.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
7: ريم راديو.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447 وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
0: فيما يلي نص بلاغ الوزارة. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر. وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة السبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرات الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتني بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projection, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
6: غيم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعدي.
7: فيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
6: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العديدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
6: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
9: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
6: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاطن البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
7: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
6: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
9: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
6: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضرة تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109 آلاف فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
11: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانة المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
10: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة 5 لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي

0: فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار، وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
1: المدير العام للوكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاع التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاح ب 28 مليون دولار.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
7: فيما يلي نص بلاغ الوزارة. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية.

0: موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: المقاولون الشباب قاطرات للنمو في عصر الذكاء الاصطناعي والوظائف المعززة، محور الدورة 8 للندوة الوطنية للشؤون القانونية والإدارية والمالية للمقاولات الناشئة.
5: اليوم عندنا تجمع ديال اكثر من 100 مقاول مغربي بمدينه الدار البيضاء في المدرسه ليسكا. اليوم غادي نناقشوا مواضيع جد مهمه اللي كتهم الشباب المغربي، منها الذكاء الاصطناعي والمقاوله في المغرب وكيفاش يقدروا يزيدوا القدام.
2: هذه الندوه فرصه للطلبه المقاولين للتعمق في فهم التحولات المتسارعه التي يشهدها عالم الاعمال في ظل الثوره الرقميه، حيث تناول المشاركون مواضيع محورية تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.
6: كنشجعوا الناس انهم يمشيوا لرياده الاعمال، هذا مهم، مي خصهم يكونوا اوسي اوتيي باش يمشيوا لهذه رياده الاعمال. وحنا في هذا السيمينار اللي كيتدار شاكاني كنفورميوهم في لي باز اللي خصهم يكونوا عندهم، لي باز اللي خص يكون عند كل رائد اعمال.
2: هذه التظاهره السنويه تروم المساهمة في تنشئة جيل من المقاولين الشباب الذين يتوفرون على المعارف القانونية والمالية والتقنية اللازمة لإنجاح مقاولاتهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia. Rime Radio.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
0: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيء، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا، في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تعنيف الأطفال بالضرب أو السب ماشي سلوك عابر كيدوز وكيتنسى مع الوقت، ولكن هو مشكل اجتماعي ونفسي حقيقي كيخلي ندوب عميقة في شخصية الطفل ويقدر يرافقه حتى يكبر ويولي رشيد. الكثير من الدراسات بينت بأن الطفل اللي كيتعرض للعنف سواء كان جسدي أو نفسي أو لفظي أو حتى الإهمال كيكون أكثر عرضة باش يطور سلوكيات خطيرة ويوقع في مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. فالعنف الممارس على الطفل فعلا مقلق وخطير، لأن السلوك ما كيبقاش حبيس بيت الأسرة ولكن كينتقل للمدرسة والشارع، ونتائجه كتمتد حتى للحياة المهنية والعلاقات الاجتماعية وحتى للصحة النفسية مستقبلا، وبالتالي كتصبح عنصر مؤثر عليه وأكيد على المجتمع. في واقع مجتمعنا مازال كاينين بعض الأفراد اللي كيشوفوا أن الضرب كيربي وكيرفعوا شعار العصا لمن عصى، وكيعتبروا القسوة وسيلة ناجعة باش الطفل يتعلم الاحترام والطاعة، لكن في الحقيقة هاد السلوك كيعطي نتائج عكسية تماما. فالطفل اللي كيكبر وسط العصا والإهانة كيتربى على القلق وفقدان الثقة وماشي على الاحترام، وكيكبر على السلوك العنيف ولو يكبر ويدرس ويشتغل، لأن ملي كان صغير العقل ديالو كان في مرحلة النمو وكيستوعب كل سلوك سلبي كان أو إيجابي، وأي عنف متكرر كيأثر على الطريقة اللي كيفكر بها وعلى المشاعر ديالو، وهادشي كيخليه يحس بعدم الأمان وكيولي يشوف العالم كما كان خطير وخاصو يدافع على نفسه. من بين أخطر النتائج اللي كيخلفها تعنيف الطفل هو ظهور سلوك عدواني عنده، خاصة إذا تعرض للضرب مرات عدة، وكيولي يعتقد أن العنف وسيلة طبيعية لحل كل المشاكل اللي كيصادفها، وبالتالي من اللي كيكبر يقدر يولي عنيف مع الجميع خاصة الأصدقاء دياله، وحتى في العلاقات العاطفية دياله ما غاديش يعرف يتعامل بلين وهدوء، دائما غيكون منفعل وأي تصرف ما غيعجبوش غيكون رد الفعل دياله عنيف عليه. كاين شباب تعرضوا للتعنيف وتجارب قاسية في الطفولة ديالهم كيوقعوا في مشاكل كثيرة في الشارع وفي المدرسة وحتى داخل الأسرة، كيكون العنف هو سلوكهم الطبيعي والعادي على أي موقف، وكيعيدوا نفس السيناريو اللي عاشوه في الطفولة ديالهم لأن العنف كيتوارد كسلوك. من نتائج العنف أيضا الانطواء وفقدان الثقة بالنفس، بعض الأطفال ما كيبانوش عدوانيين، بالعكس كيكونوا سلبيين وكيدخلوا في حالة صمت وخوف دائمين، كيوليوا ما قادرينش يعبروا على رأيهم أو يشاركوا في نقاش أو في نشاط أو في أي برنامج خاص بأقرانهم، وكيحسوا بأن ما عندهم حتى قيمة وبأنهم مختلفين. هذا الإحساس يقدر يخليهم في المستقبل يعانيوا من القلق النفسي، وكيبان عليهم حتى هما واضح في علاقاتهم الاجتماعية، وكيكون صعيب عليهم يتقف الأفراد الآخرين أو يكونوا علاقات مستقرة. ومن السلوكيات الخطيرة كذلك الإدمان، فالدراسات النفسية كتشير إلى أن الأفراد اللي تعرضوا للتعنيف في الصغر كيكون عندهم إقبال كبير باش يتعاطوا للمخدرات أو الكحول أو التدخين أو هما كاملين باش يهربوا من الألم النفسي، لأنهم ملقوا لا حب لا أمان لا حنان ولا احتواء من قبل الوالدين، وكيحاولوا يلقوا الراحة بطرق أخرى حتى ولو كانت مدمرة للصحة ديالهم، وهذا الأمر كيزيد يعقد حياتهم أكثر وكيتورطوا في مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة لأنهم يقدروا يتبنوا سلوكيات إجرامية. فالتعنيف الخطير فيه أنه كيأثر على النجاح الدراسي ديال الطفل، ومن اللي كيكبر ما كيقدرش يحقق نجاح مهني، وكيأثر بصورة مباشرة في النمو النفسي والاجتماعي والعقلي دياله. وكل الدراسات في مجالات علم النفس والتربية وعلم الاجتماع أكدت أن الأطفال اللي كيتعرضوا للتعنيف أكثر عرضة لتبني سلوكيات خطيرة في مرحلة المراهقة والرشد، لأنهم عاشوا في خوف وضغوطات قضت على التركيز ديالهم بسبب أنماط تربوية خاطئة، وكيصبح صعيب عليهم يتعلموا بشكل عادي. لذلك أغلب الأطفال المعنفين كيعانيوا من ضعف التحصيل الدراسي أو الهدر المدرسي، والمدرسة بالنسبة لهم ما كتكونش أولوية قدام المشاكل النفسية اللي عايشينها، ومع الوقت هذا الضعف الدراسي كيخليهم أكثر عرضة للبطالة، وكيلقوا صعوبة في بناء أسرة مستقرة، وكيتحول الخوف والغضب اللي عاشوه في الصغر إلى عنف وقساوة في التعامل والسلوك. محاربة هذا السلوك خاصه وعي من قبل الوالدين حفاظا على استقرار الأسرة، وتمكين الأبناء من تربية فيها حوار وصبر وتفاهم، لأن الطفل كيكون في الصغر محتاج يحس بالأمان باش يقدر يطور شخصيته. كذلك المدرسة عندها دور مهم في خلق الثقة عند الطفل وتفاهم الوضع دياله إذا كان كيعيش في وسط عنيف، وضمان الحماية له والمساهمة في تربيته بطريقة سليمة وفي بيئة آمنة، لأن التربية مسؤولية جماعية ومستقبل الطفل والشاب هو مستقبل مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض ورشات ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكات المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
0: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرات الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: من إذاعة الأخبار المغربية نرحب بكم مستمعينا في النشرة الاقتصادية، أقدمها لكم أنا إلهام العبيد. وتتابعنا في عناوينها: الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية ومغرب المقاولات تنظمان المحطة الأولى من برنامج PME Supply Chain. ببروكسل افتتاح معرض العمران إكسبو مغاربة العالم 2026. وبالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس تنظيم الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من الدار البيضاء، حيث نظمت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية بشراكة مع مغرب المقاولات المحطة الأولى من برنامج PME Supply Chain، إذانا بانطلاق جولة وطنية للترويج لبرنامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال اللوجستيك. تفاصيل أكثر معك ياسين الزكراوي.
13: الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية أبرزت في بلاغ أن هذه المحطة الأولى المنظمة على هامش معرض لوجيسيميد 2026 شكلت نقطة انطلاق لجولة جهوية ترم تقريب البرنامج من الفاعلين الاقتصاديين المحليين وتعزيز إشعاعه وتسهيل استفادة المقاولات المعنية منها. المصدر ذاته أشار إلى أنه تم تصميم برنامج PME Supply Chain لمواكبة المقاولات المغربية العاملة في قطاع اللوجستيك والنقل بهدف تعزيز تنافسيتها وتحسين أدائها التشغيلية وتقوية اندماجها ضمن سلاسل القيمة الوطنية والدولية. هذه هي المحطة الأولى التي أطرها كل من غسان المشرفي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وأنور العلوي الإسماعيلي المدير العام لمغرب المقاولات، تميزت بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء.

0: آخر، الجولة الدولية العمران إكسبو مغاربة العالم تحط الرحالة بمدينة بروكسل كمحطة أولى في إطار استراتيجية شاملة تنهجها مجموعة العمران لفائدة مغاربة العالم، والتي تشكل أحد أبرز آليات القرب والمواكبة التي تعتمدها المجموعة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
0: وفي نشرتنا الاقتصادية أيضا، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس تحتضن أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية، مسلطة الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي. في كلمة له خلال اللقاء، أوضح رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله مصطفى الجعيلي أن قطاع السياحة يشكل رافعة للنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل وتثمين التراث الطبيعي والثقافي، مضيفا أن هذه الدينامية تندرج في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية عبر البحث العلمي والانفتاح الدولي والابتكار التدبيري، دعما لمشاريع البنيات التحتية التي انخرط فيها المغرب. من جانبه، أبرز مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس عبد اللطيف الذاكر أن اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. وأضاف أن الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو

0: 2026 زينب وعادي.
1: فيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدماً بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاطن البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع غير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
6: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
5: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين طب تجميلي
7: والجراحة التجميلية.
6: alors فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيز ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات شباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سي دي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
7: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
6: على طبيعة هذا الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
7: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
6: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
7: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
6: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي ميديكال. هاد لو سي ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي لا افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابط بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
7: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاحا للجميع وأكيد كتواجد عيادات مرخصة طبية في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
6: alors اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل طوندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف. فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي. هاد الطب التجديدي هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
8: شكرا لك دكتور نجدي.
6: الله يبارك فيك.
8: أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
6: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
5: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
2: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هامة يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة النساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
2: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا، في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
6: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
7: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
3: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
8: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
9: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
3: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
4: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
4: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
10: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
11: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
10: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
12: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
10: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
4: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
2: فيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
2: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحثا التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب

0: مصنفة ثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. مختبرات والبحث العلمي في خدمة استدامة الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد الأزرق بالدخلة. بالولايات المتحدة سلطات الأرصاد الجوية تتوقع عودة وشيكة لظاهرة إل نينيو. ارتفاع حصيلة العواصف إلى أزيد من 110 قتلى في الهند. إلى التفاصيل. يطلع المركز الجهوي التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بجهة الدخلة وادي الدهب بدور محوري في مواكبة دينامية قطاع الصيد البحري من خلال عمل علمي متكامل تقوم به مختبراته المتخصصة بهدف ضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية وتعزيز ركائز الاقتصاد الأزرق بالجهة. وفي هذا السياق أكد المدير الجهوي للمركز عبد الرحيم مكجيج في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المعهد يشكل المستشار العلمي الأول لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن جهة الدخلة وادي الذهب تعد مجالا استثنائيا بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثروة سمكية مهمة تجعلها في صلب الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع. المدير الجهوي أوضح أن الحفاظ على الثروة السمكية يمثل مسؤولية جماعية ومشتركة، لا سيما في ظل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئة تدعو إلى تطوير الاقتصاد الأزرق، مبرزة أن هذه الثروة تشكل دعامة أساسية لهذا النموذج الاقتصادي، الأمر الذي يفرض استغلالها بشكل مسؤول ومستدام. بالولايات المتحدة اعتبرت مصالح الأرصاد الجوية أن ظاهرة الاحترار المناخية إل نينيو يرتقب أن تسجل عودة وشيكة وتتواصل طيلة الشتاء 2026 و2027 مع ارتفاع احتمال بلوغها مستويات حادة. وضمن تحيين لتوقعاتهم أشار خبراء من مركز توقعات المناخ التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوية إلى أن فرص تطور الظاهرة المناخية بين شهري مايو ويوليوز باتت تصل إلى 82%. علماء المناخ الأمريكيون يقدرون بنسبة 96% احتمالية استمرار هذه الموجة إلى غاية الفترة الممتدة بين دجنبير 2026 وفبراير من سنة 2027. ظاهرة إل نينيو تشكل إحدى مراحل ظاهرة طبيعية في المحيط الهادئ، تنطلق عادة في فصل الربيع قبل أن تؤثر تدريجيا خلال الشهور الموالية على درجات الحرارة وشدة الرياح والمناخ في كافة أنحاء العالم. وحسب التوقعات المحينة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوية، فإن فرص تشكل ظاهرة إل نينيو بحدة قوية إلى جد قوية أخذة في التصاعد وتجاوزت نسبة 50% ابتداء من فترة شتنبر ونوفمبر. تداعيات ظاهرة إل نينيو تتنوع حسب المناطق الجغرافية، فقد تواجه بعض المناطق على غرار إندونيسيا موجات جفاف شديدة، فيما تتعرض مناطق أخرى لا سيما بيرو لتساقطات مطرية طوفانية ومخاطر متزايدة بحدوث فيضانات. هذا وتعود آخر موجة لظاهرة إل نينيو إلى الفترة 2023 و2024. وارتباطا بالتقلبات المناخية وتأثير

0: سيراتها ارتفع عدد قتل العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع ولاية أوتر براديش الهندية إلى 111 قاتلا وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات. وسائل إعلام محلية نقلت عن مكتب مفوض عمليات الإنقاذ أنه تم تسجيل 111 قاتلا و72 مصابا، علما أن حصيلة سابقة كانت قد أشارت إلى مصرع 89 شخصا. هذه الولاية التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة تتعرض للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق تتسبب في مقتل العديد من الأشخاص في المنطقة. وفي هذا السياق حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ. كانت هذه آخر أخبارنا الإيكولوجية مستمعين الأوفياء، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
6: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
0: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
6: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
5: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
0: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
5: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2.4 مليار دولار. هل وانبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات؟ ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاعي التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاح ب 28 مليون دولار.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعدي.
6: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
5: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال

0: فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهما اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدماً بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
2: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب، وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب قرعتها الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الثقافية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه التفاصيل. البداية من مدينة تطوان العاصمة المتوسطية للثقافة والحوار لعام 2026 التي تحتضن فعاليات الدورة 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، وذلك من 17 إلى 22 من مايو الجارية بقرية الأشرطة المرسومة المقامة بساحة الفنان الجديدة. تطوان ستعيش على مدى 7 أيام على إيقاع برنامج غني يضم معارض وورشات وعروض سينمائية ولقاءات مهنية وندوات وجلسات توقيعات وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب فضاءات مخصصة لاكتشاف الأشرطة المرسومة والمانجا والرسم التوضيحي وسينما التحريك ورسم الكاريكاتير. ومن خلال هذه الدورة يجدد المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان طموحه في جعل تطوان الحمامة البيضاء للمتوسط ملتقا أساسيا للإبداع البصري وجسرا ثقافيا بين القارات. واللحظة من مدينة النخيل وتحديدا بساحة الكتبيين انطلقت فعاليات الدورة 16 للمعرض الجهوي للكتاب بمراكش بمشاركة دور نشر تمثل مختلف جهات المملكة إلى جانب مؤسسات ثقافية وجمعيات فاعلة على صعيد الجهة. وفي تصريح له بمناسبة اليوم الافتتاحي أكد السيد سمير الونسي رئيس مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش أسفي أن هذا الملتقى هو مناسبة لتكريم عدد من الوجوه البارزة بالجهة والكتاب الشباب المبدعين. نستمع لتصريح السيد سمير الونسي.
7: فعيشتوا معنا أنه هذا الحفل تميز بزيارة لأروقة المعرض ثم بجلسة تكريمية للأستاذ محمد الطوقي، وأيضا احتفاء بثلاث متوجين على الصعيد العربي وتموليهم أدباء شباب التي يمثلوا مستقبل الدرس البلاغي والدرس الجامعي بصفة عامة، سعد الرزاق مصباحي، السي مصطفى رجوان، الأخت نعيمة فنو.
2: ومن جانبها عبرت الكاتبة نعيمة فنو أحد المتوجين والفائزين بالدورة 11 من جائزة كاتار للرواية العربية على التوالي في فئتي الدراسات النقدية ورواية الفتيان، عبرت عن سعادتها بهذا التكريم. نستمع لتصريح السيدة نعيمة فنو.
8: حضرنا اليوم في افتتاح معرض الكتاب الجهوي في تكريم مجموعة من المبدعين في النقد في الرواية، كل الشكر للمديرية الجهوية وكل المتدخلين على هذا التكريم الرائع والذي كان في المستوى. نحمل معنا الجوائز لا بصفة يعني بصفة مادية بل باعتراف إنساني، وأنا سعيدة جدا أكثر من حصولي على الجائزة هذا التكريم وأنا وسط المثقفين والجمعويين والدكاترة الجامعة ومجموعة من المثقفين. هذا في حد ذاته تكريم وامتداد كما قلت إنساني للجائزة.
2: والختم من عاصمة المملكة، حيث نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفلا موسيقيا بمناسبة يوم أوروبا بمسرح الهواء طلق بمنتزه الحسن الثاني بالرباط. الحفل سادته أجواء احتفالية مميزة، حيث امتلأت مدرجات المسرح بجمهور متنوع من عشاق الموسيقى والفن الذين تفاعلوا بحرارة مع مختلف المقاطع الغنائية بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني. كما أضفت الإضاءة الفنية والفضاء المفتوح للمنتزه لمسة خاصة على الأمسية التي امتزجت فيها الموسيقى بالمشاعر الجماعية وروح الانفتاح الثقافي. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
3: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
2: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب، وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب ياتين استسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: أخبار المغرب والعالم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية، موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع
1: مجيب. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
4: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
3: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
5: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكان بغينا نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
3: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
0: فيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب.
7: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
7: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
8: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
7: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
0: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
7: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
8: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة السبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
7: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
9: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
10: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
3: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
11: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
12: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
3: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
8: بمشاركة

0: بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
7: Solo patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم.

0: مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
1: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصل وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
1: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيء، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصل وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفضي حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعتها الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرات الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة 54 عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تعنيف الأطفال بالضرب أو السب ماشي سلوك عابر كيدوز وكيتنسى مع الوقت، ولكن هو مشكل اجتماعي ونفسي حقيقي كيخلي ندوب عميقة في شخصية الطفل ويقدر يرافقه حتى يكبر ويولي راشد. الكثير من الدراسات بينت بأن الطفل اللي كيتعرض للعنف سواء كان جسدي أو نفسي أو لفظي أو حتى الإهمال كيكون أكثر عرضة باش يطور سلوكيات خطيرة ويوقع في مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. فالعنف الممارس على الطفل فعلا مقلق وخطير، لأن السلوك ما كيبقاش حبيس بيت الأسرة ولكن كينتقل للمدرسة والشارع، ونتائجه كتمتد حتى للحياة المهنية والعلاقات الاجتماعية وحتى للصحة النفسية مستقبلا، وبالتالي كتصبح عنصر مؤثر عليه وأكيد على المجتمع. في واقع مجتمعنا مازال كاينين بعض الأفراد اللي كيشوفوا أن الضرب كيربي وكيرفعوا شعار العصا لمن عصى، وكيعتبروا القسوة وسيلة ناجعة باش الطفل يتعلم الاحترام والطاعة، لكن في الحقيقة هاد السلوك كيعطي نتائج عكسية تماما. فالطفل اللي كيكبر وسط العصا والإهانة كيتربى على القلق وفقدان الثقة وماشي على الاحترام، وكيكبر على السلوك العنيف ولو يكبر ويدرس ويشتغل، لأن ملي كان صغير العقل ديالو كان في مرحلة النمو وكيستوعب كل سلوك سلبي كان أو إيجابي، وأي عنف متكرر كيأثر على الطريقة اللي كيفكر بها وعلى المشاعر ديالو، وهادشي كيخلي يحس بعدم الأمان وكيولي يشوف العالم كما كان خطير وخاصو يدافع على نفسه. من بين أخطر النتائج اللي كيخلفها تعنيف الطفل هو ظهور سلوك عدواني عنده، خاصة إذا تعرض للضرب مرات عدة، وكيولي يعتقد أن العنف وسيلة طبيعية لحل كل المشاكل اللي كيصادفها، وبالتالي من اللي كيكبر يقدر يولي عنيف مع الجميع خاصة الأصدقاء دياله، وحتى في العلاقات العاطفية دياله ما غاديش يعرف يتعامل بلين وهدوء، دائما غيكون منفعل وأي تصرف ما غيعجبوش غيكون رد الفعل دياله عنيف عليه. كاين شباب تعرضوا للتعنيف وتجارب قاسية في الطفولة ديالهم كيوقعوا في مشاكل كثيرة في الشارع وفي المدرسة وحتى داخل الأسرة، كيكون العنف هو سلوكهم الطبيعي والعادي على أي موقف، وكيعيدوا نفس السيناريو اللي عاشوه في الطفولة ديالهم لأن العنف كيتوارد كسلوك. من نتائج العنف أيضا الانطواء وفقدان الثقة بالنفس، بعض الأطفال ما كيبانوش عدوانيين، بالعكس كيكونوا سلبيين وكيدخلوا في حالة صمت وخوف دائمين، كيوليوا ما قادرينش يعبروا على رأيهم أو يشاركوا في نقاش أو في نشاط أو في أي برنامج خاص بأقرانهم، وكيحسوا بأن ما عندهم حتى قيمة وبأنهم مختلفين. هذا الإحساس يقدر يخليهم في المستقبل يعانيوا من القلق النفسي، وكيبان عليهم حتى هما واضح في علاقاتهم الاجتماعية، وكيكون صعيب عليهم يتقوا في الأفراد الآخرين أو يكونوا علاقات مستقرة. ومن السلوكيات الخطيرة كذلك الإدمان، فالدراسات النفسية كتشير إلى أن الأفراد اللي تعرضوا للتعنيف في الصغر كيكون عندهم إقبال كبير باش يتعاطوا للمخدرات أو الكحول أو التدخين أو هما كاملين باش يهربوا من الألم النفسي، لأنهم ملقوا لا حب لا أمان لا حنان ولا احتواء من قبل الوالدين، وكيحاولوا يلقوا الراحة بطرق أخرى حتى ولو كانت مدمرة للصحة ديالهم، وهذا الأمر كيزيد يعقد حياتهم أكثر وكيتورطوا في مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة، لأنهم يقدروا يتبنوا سلوكيات إجرامية. فالتعنيف الخطير فيه أنه كيأثر على النجاح الدراسي ديال الطفل، ومن اللي كيكبر ما كيقدرش يحقق نجاح مهني، وكيأثر بصورة مباشرة في النمو النفسي والاجتماعي والعقلي دياله. وكل الدراسات في مجالات علم النفس والتربية وعلم الاجتماع أكدت أن الأطفال اللي كيتعرضوا للتعنيف أكثر عرضة لتبني سلوكيات خطيرة مرحلة المراهقة والرشد، لأنهم عاشوا في خوف وضغوطات قضت على التركيز ديالهم بسبب أنماط تربوية خاطئة، وكيصبح صعيب عليهم يتعلموا بشكل عادي. لذلك أغلب الأطفال المعنفين كيعانيوا من ضعف التحصيل الدراسي أو الهدر المدرسي، والمدرسة بالنسبة لهم ما كتكونش أولوية قدام المشاكل النفسية اللي عايشينها. ومع الوقت هذا الضعف الدراسي كيخليهم أكثر عرضة للبطالة وكيلقاو صعوبة في بناء أسرة مستقرة، وكيتحول الخوف والغضب اللي عاشوه في الصغر إلى عنف وقساوة في التعامل والسلوك. محاربة هذا السلوك خاصه وعي من قبل الوالدين حفاظا على استقرار الأسرة وتمكين الأبناء من تربية فيها حوار وصبر وتفاهم، لأن الطفل كيكون في الصغر محتاج يحس بالأمان باش يقدر يطور شخصيته. كذلك المدرسة عندها دور مهم في خلق الثقة عند الطفل وتفاهم الوضع دياله إذا كان كيعيش في وسط عنيف، وضمان الحماية له والمساهمة في تربيته بطريقة سليمة وفي بيئة آمنة، لأن التربية مسؤولية جماعية ومستقبل الطفل والشاب هو مستقبل مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعادي.
1: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب، وفي كلمة بمناسبة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا، دائما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين بالفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في الصبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية وهذه أبرز العناوين. منتدى آفاق المغرب يحتفي بدورته 30 بباريس. مع اقتراب عيد الأضحى وفرة في العرض بإقليم وجدة أنقاد تقدر بنحو 66 ألف رأس يكشف المدير الإقليمي للفلاحة. بيفاس اكتساب الكفاءات اللازمة رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب يؤكد السيد السكوري. إلى التفاصيل، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد والذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية. مع اقتراب عيد الأضحى، أكد المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي أن العرض المرتقب من الأضاحي على مستوى عمالة وجدة أنقاد يتسم بالوفرة، مما سيمكن من تلبية حاجيات الساكنة في أفضل الظروف. المزيد من التفاصيل مع نادي الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
3: والختم من فاس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يؤكد أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. التفاصيل معك شيماء بكة.
8: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل

0: الشباب الباحثين عن عمل سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
1: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
2: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
1: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
3: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب وعدي.
8: فيما يلي نص بلاغ الوزارة، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
7: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع

0: مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
2: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاتل البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب وعادي.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الثقافية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه التفاصيل. البداية من مدينة تطوان العاصمة المتوسطية للثقافة والحوار لعام 2026 التي تحتضن فعاليات الدورة 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، وذلك من 17 إلى 22 من مايو الجارية بقرية الأشرطة المرسومة المقامة بساحة الفنان الجديدة. تطوان ستعيش على مدى 7 أيام على إيقاع برنامج غني يضم معارض وورشات وعروض سينمائية ولقاءات مهنية وندوات وجلسات توقيعات وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، إلى جانب فضاءات مخصصة لاكتشاف الأشرطة المرسومة والمانجا والرسم التوضيحي وسينما التحريك ورسم الكاريكاتير. ومن خلال هذه الدورة يجدد المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان طموحه في جعل تطوان الحمامة البيضاء للمتوسط ملتقا أساسيا للإبداع البصري وجسرا ثقافيا بين القارات. واللحظة من مدينة النخيل وتحديدا بساحة الكتبيين انطلقت فعاليات الدورة 16 للمعرض الجهوي للكتاب بمراكش بمشاركة دور نشر تمثل مختلف جهات المملكة، إلى جانب مؤسسات ثقافية وجمعيات فاعلة على صعيد الجهة. وفي تصريح له بمناسبة اليوم الافتتاحي، أكد السيد سمير الونسي رئيس مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة مراكش أسفي أن هذا الملتقى هو مناسبة تكريم عدد من الوجوه البارزة بالجهة والكتاب الشباب المبدعين. نستمع لتصريح السيد سمير الونسي.
5: فعيشت معنا أنه هذا الحفل تميز بزيارة الأروقة المعرض ثم بجلسة تكريمية للأستاذ محمد الطوقي، وأيضا احتفاء بثلاث متوجين على الصعيد العربي وتمولي هم أدباء شباب التي يمثلوا مستقبل الدرس البلاغي والدرس الجامعي بصفة عامة، السي عبد الرزاق مصباحي، السي مصطفى رجوان، الأخت نعيمة فنو.
2: ومن جانبها عبرت الكاتبة نعيمة فنوحدة للمتوجين والفائزين بالدورة 11 من جائزة قطر للرواية العربية على التوالي في فئتي الدراسات النقدية ورواية الفتيان، عبرت عن سعادتها بهذا التكريم. نستمع لتصريح السيدة نعيمة فنو.
6: حضرنا اليوم في افتتاح معرض الكتاب الجهوي في تكريم مجموعة من المبدعين في النقد في الرواية. كل الشكر للمديرية الجهوية وكل المتدخلين على هذا التكريم الرائع والذي كان في المستوى. نحمل معنا الجوائز لا بصفة يعني بصفة مادية، بل باعتراف إنساني، وأنا سعيدة جدا أكثر من حصولي على الجائزة هذا التكريم، وأنا وسط المثقفين والجمعويين والدكاترة الجامعة ومجموعة من المثقفين. هذا في حد ذاته تكريم وامتداد كما قلت إنساني للجائزة.
2: والختم من عاصمة المملكة، حيث نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفلا موسيقيا بمناسبة يوم أوروبا بمسرح الهواء طلق بمنتزه الحسن الثاني بالرباط. الحفل سادته أجواء احتفالية مميزة، حيث امتلأت مدرجات المسرح بجمهور متنوع من عشاق الموسيقى والفن الذين تفاعلوا بحرارة مع مختلف المقاطع الغنائية بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني. كما أضفت الإضاءة الفنية والفضاء المفتوح للمنتزه لمسة خاصة على الأمسية التي امتزجت فيها الموسيقى بالمشاعر الجماعية وروح الانفتاح الثقافي. إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. فاتح ذي الحجة اليوم الاثنين وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026 حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المغرب اختار الاستثمار المستدام في إشعاع مؤسسته الشرطية، يؤكد رئيس الأنتربول. دوليا، رئيس ترامب يحذر مجددا من تدمير إيران في حال لم تتوصل طهران لاتفاق مع واشنطن. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026. زينب بوعادي.
10: فيما يلي نص بلاغ الوزارة. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 مايو 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: على صعيد آخر، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العديدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
2: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من تدمير إيران في حال عدم توصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء النزاع. في منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، كتب الرئيس الأمريكي: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى منها شيئا، مؤكدا أن الوقت يعد عاملا حاسما. وكان قاطن البيت الأبيض قد وصف يوم 10 مايو الجاري المقترح الذي تلقاه من طهران لتسوية النزاع بغير المقبول إطلاقا، واعتبر أن وقف إطلاق النار مع إيران معلق بخيط رفيع، مضيفا أن المحادثات تستند أساسا إلى اتفاق مبدئي لضمان خلو إيران من الأسلحة النووية لفترة طويلة. ويسري منذ 8 أبريل الماضي وقف لإطلاق النار عقب عدة أيام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية والردود التي نفذتها طهران في المنطقة. ومنذ دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، لم تفض حتى الآن الاتصالات وتبادل المقترحات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع إلى أي تقدم ملموس. دوليا دائما، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية البرتغالي تطورات الأوضاع في المنطقة. زينب بوعادي.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحثا التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمان تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
8: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
11: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
12: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة. أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
8: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
13: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
14: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
1: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
2: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
15: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
16: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديمية المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
15: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
17: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
15: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
2: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية. إلى اللقاء.
7: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
2: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
18: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
19: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
20: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
21: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله.
5: ما كانش شي حاجه اللي كاع الناس تعيد ان شاء الله والخير راه ياسر.
18: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
21: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
22: أنا جد مسرورة، تخونني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
21: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
23: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
24: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
21: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
18: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي أقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي السريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المقاولون الشباب قاطرات للنمو في عصر الذكاء الاصطناعي والوظائف المعززة، محور الدورة الثامنة للندوة الوطنية للشؤون القانونية والإدارية والمالية للمقاولات الناشئة.
9: اليوم عندنا تجمع ديال اكثر من 100 مقاول مغربي بمدينه الدار البيضاء في المدرسه ليسكا. اليوم غادي نناقشوا مواضيع جد مهمه اللي كتهم الشباب المغربي، منها الذكاء الاصطناعي والمقاوله في المغرب وكيفاش يقدروا يزيدوا القدام.
6: هذه الندوه فرصه للطلبه المقاولين للتعمق في فهم التحولات المتسارعه التي يشهدها عالم الاعمال في ظل الثوره الرقميه، حيث تناول المشاركون مواضيع محورية تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.
10: كنشجعوا الناس انهم يمشيوا لرياده الاعمال، هذا مهم، مخصهم يكونوا اوسي اوتيه باش يمشيوا لرياده الاعمال. وحنا في هذا السيمينار اللي كيتدار شاكاني كنفورميوهم في لي باز اللي خصهم يكونوا عندهم، لي باز اللي خص يكون عند كل رائد اعمال.
6: هذه التظاهرة السنوية تروم المساهمة في تنشئة جيل من المقاولين الشباب الذين يتوفرون على المعارف القانونية والمالية والتقنية اللازمة لإنجاح مقاولاتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. راديو. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
21: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
22: أنا جد مسرورة وجد تخولني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من صغر.
21: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
23: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
24: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
21: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية، مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتر. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
2: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة

0: الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
1: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
2: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبني قيل اللي كتميز المنطقة الشرقية.
3: الحمد لله صحة القطيع فهي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
4: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
1: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحوظ.

0: المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
1: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سج الماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
2: أنا جد مسرورة، تخلو لي كلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
1: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
3: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
4: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سج الماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
1: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
0: دوليا أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: تحت شعار الأندلس في الذاكرة المغربية جسور الثقافة والمشترك الإنساني، انطلقت بالمركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش فعالية الأسبوع الثقافي للعرائش والمعرض المتنقل أبناء الأندلس، حدث من شأنه تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإبراز الإرث الحضاري الأندلسي باعتباره مكونا من مكونات الهوية المغربية وفضاء للحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.
7: تروم هذه التظاهرة إلى تعزيز المشهد الثقافي بالعرائش وأيضا إحياء الموروث الأندلسي والمشترك الإنساني بين ضفتي المتوسط.
8: معرض المتنقل أبناء الأندلس، هذا المعرض هذا اللي عبارة عن معرض ديال الصور وشريط وثائقي يؤرخ لأبناء الأندلس الموريسكيين المهاجرين من الأندلس إلى المغرب.
1: هذه الدورة تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الإنساني المشترك وتثمين الجسور الثقافية بين الضفتين وتعزيز روابط الصداقة المغربية الإسبانية. هذه المبادرة تهدف إلى التقريب بين مجالين يجمعهما الذاكرة الحضارية الأندلسية من خلال الصور الفوتوغرافية المعروضة التي توثق لقصص ومسارات العديد من العائلات المرتبطة بهذه الذاكرة المشتركة. برنامج هذا الأسبوع الثقافي يتضمن تقديم عدة إصدارات جديدة وعروضا سينمائية إلى جانب أنشطة تنشيطية موجهة للأطفال.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلن الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب، وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
9: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
10: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة، كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
0: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
12: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعملية ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى اللي كيتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيكي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
13: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب باخذ عينات ديال الاعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من اجل التاكد من السلامه ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
14: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
0: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
1: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
2: أنا جد مسرورة، تخلوني كلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
1: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
3: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
4: تعدني الحظ أنني نشوف هاد الشباب اليوم في هاد الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهاد الفن اللي هو تراثنا وديال المغاربة.
1: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
0: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
15: قراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل، في القراءة بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
16: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
17: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل مؤخرا أشغال بناء أكبر مركز لها للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة بالهند، وهو مشروع بقيمة 15 مليار دولار. من المقرر أن يجعل من ولاية أندرا براديش شرق البلاد مركزا استراتيجيا عالميا جديدا للحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة. وقد أعلن عن هذا المشروع في أكتوبر الماضي، وسيتم تطويره على مدى عدة سنوات، وسيعتمد على شبكة طاقة واسعة النطاق ووصلات جديدة من الألياف الضوئية، بالإضافة إلى محطة لربط الكابلات البحرية من أجل تعزيز الاتصال الدولي للهند. وقد وصفت جوجل هذا المشروع بأنه أكبر استثمار للمجموعة في الهند ومبادرتها الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خارج السوق الأمريكية. وقال بيكاش كولي نائب رئيس جوجل لشؤون البنية التحتية العالمية خلال حفل إطلاق المشروع: يمثل اليوم الخطوة الملموسة الأولى في التزام جوجل الأكبر تجاه المستقبل الرقمي للهند. وتعتبر الهند نقطة جذب لمشاريع مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستقطب عمالقة التكنولوجيا بفضل سوقها الرقمي الشاسع.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو
0: ريم راديو
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
3: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
1: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
5: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعملية ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى اللي كيتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
6: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وبعد اقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقاط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر. وكذلك يقوم المكتب باخذ عينات ديال الاعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من اجل التاكد من السلامه ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
7: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجوده، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجه اللي كاع الناس تعيط ان شاء الله، والخير راه ياسر.
1: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
8: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
9: أنا جد مسرورة، تخلوني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
8: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
10: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
11: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بدأوا يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
8: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
1: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة السيدة بن خضراء تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109 آلاف فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
13: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
12: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة 5 لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
3: المدير العام للوكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاع التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاح ب 28 مليون دولار.
12: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: بشاطئ صفيحة في أجدير بإقليم الحسيمة انطلقت فعاليات الملتقى المتوسطي للصيد الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة 5 جمعيات من وجدة والناظور وزايو والحسيمة.
16: هذه المسابقة هذه اللي كيتوجوا فيها 3 ديال المتسابقين، المرتبة الأولى والثانية والثالثة وأكبر سمكة وبنظام زوجي كما قلت. وهذه المسابقة هذه كتعبر على مدى الأخوة والصداقة التي كتجمع بين الإخوان المشاركين في هذه المسابقة.
15: هذه الدورة تميزت بمشاركة 70 متسابقا من هواة ومحترفي الصيد بالقصبة، وسيتوج 3 الأوائل الذين سيحصلون على صيد كمية وفيرة من الأسماك بجائزة الملتقى إضافة لجائزة أكبر سمكة.
17: جينا نشاركوا في المسابقة الوطنية الأولى اللي انضمتها جمعية شباب الريف الحسيمي لرياضة صيد بالقصبة. هاد المسابقة فيها مشاركة ديال 4 ديال الجمعيات، اللي هي عبارة عن مسابقة بنظام الزوجي.
15: هذه التظاهرة تميزت بأجواء تنافسية بين المتسابقين الذين شكلوا سلسلة على امتداد شاطئ صفيح الخلاب المعروف بوفرة أسماكه لا سيما السطحية منها.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
3: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئات للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات

0: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
1: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمليه ديال وجدة نقات تم احصاء اكثر من 66 الف ديال الاضاحي لموجهه للذبح خلال عيد الاضحى، بالاضافه الى الاعداد الاخرى اللي كيتم استخدامها من جهات اخرى من اجل تلبيه الحاجيات المتنوعه للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالاضافه لبنيقي اللي كتميز المنطقه الشرقيه.
2: الحمد لله صحه القطيفه هي جيده، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبه الوبائيه اللي كيقوموا بها المصالح البيطريه تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدأ بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
3: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حسب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كان شي حاجة اللي كاع الناس تعيد إن شاء الله، والخير راه ياسر.
0: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
5: أنا جد مسرورة، تخلو لي الكلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
4: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
6: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت

0: فيها 13 المشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
1: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل مساء، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربة.
2: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية، مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة، تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر، والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة، من تقديم ياسين زكراوي. المستهل من المسابقة الأغلى في المملكة، مسابقة كأس العرش التي أسدلت ستار المنافسة في دور السدس عشر. النادي القنيطري يسقط أمام اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير، فيما فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه الرجاء بني ملال بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره تغلب الدفاع الحسن الجديدي على مضيفه أمل تيزنيت بثلاثية نظيفة، فيما عاد نهضة الزمامرة بورقة العبور من ميدان وداد قلعة الصراغنة عقب تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، وعاد من جانبه النادي المكنسي بتأهل من ميدان شباب أطلس خنيفرة بثنائية نظيفة. هذا وحقق اتحاد يعقوب المنصور مفاجأة مدوية بإطاحته بالمغرب الفاسي بهدف دون رد في المواجهة التي أجريت على الملعب الأولمبي بالرباط. مباراة الجيش الملكي ومضيفه استاد المغربي كانت قد أجلت إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الفريق العسكري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وارتباطا بدوري أبطال أفريقيا، محطة الذهاب النهائي مني فريق الجيش الملكي بهزيمة صغيرة من ميدان ماميلودي سانداونز بهدف دون رد. هدف الفريق المضيف سجله اللاعب أوبري مضيبة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة. هذا وسيتأجل الحسم في شخصية البطل إلى لقاء الإياب الأحد المقبل على ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط. تحت شعار الرياضة رافعة للتنمية البشرية وأداة للاندماج والتلاحم الاجتماعي، نظمت جمعية بسمة الرياضية الأحد السباق السنوي للهرهورة في نسخته الخامسة، حيث تميز بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. هذا السباق يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
6: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
7: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كنفتخر بهويتي المغربية.
6: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
8: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكنبغي نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
6: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
5: واللحظة من منافسات البطولة الوطنية للكاراتيه للصنفي تباري فردي، جرى تتويج الفائزين في مختلف الأوزان والأصناف، ذلك خلال المنافسات التي نظمت بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت نائبة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتي والأساليب المشتركة بشرى الكحل أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنزيل البرنامج الوطني للموسم الرياضي 2025-2026 الذي يروم تشجيع ممارسة هذا الصنف الرياضي وتعزيز التنافسية لدى المواهب الشابة. هذه هي التظاهرة الرياضية المنظمة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والسلطات المحلية لمدينة المحمدية، تندرج في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم وتطوير رياضة الكاراتيه على الصعيد الوطني واكتشاف الطاقات الشابة وتعزيز إشعاع هذا الصنف الرياضي. والختم من المضيق، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة ترياثلون البيئي تامو دباي بإجراء سباقي ترياثلون جبالة وسبرينت، وسط أجواء رياضية احتفالية ومشاركة قوية للرياضيين مغاربة وأجانب. السباقان أقيم في الفضاء الطبيعي لمنطقة تامو دباي، حيث خاض المشاركون منافسات تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري في مسارات شكلت اختبارا حقيقيا لقدراتهم البدنية والتقنية في ظروف تنافسية قوية. هذا الحدث الرياضي يتيح لرياضيي ترياثلون من مختلف أنحاء العالم سواء الهواة أو المحترفين اكتشاف سحر شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية فريدة في مسار يخطف الأنفاس بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: الدورة الرابعة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية للدار البيضاء تحتفي بروائع التراث المغربي الأصيل. في أمسية فنية أمتعت الجمهور الذي حج بقوة للاستمتاع بباقة منتقات من أعذب الأغاني الطربية.
10: شباب موسيقيين وعازفين وفنانين منشدين كيحملوا مشعل الأجيال القادمة، وهما من منطقة من مدينة تطوان تحت رئاسة الأستاذ فهد بن كيران وصحبة الفنان المنشد بلال الهواج. في الحصة الثانية غادي يكون معنا جوق عتيد اللي هو جوق الموسيقى الأندلسية لمدينة الرباط، جوق الأستاذ أمين الدبي، وغادي صاحبه هرم المنشدين وهرم الموسيقى الأندلسية الحاج محمد باجدوب.
11: في نفسي واحد الأمل على أن هذا الفن الأصيل، هذا الفن يعني تقريبا لا خوف عليه، لأنهم تنوجدوا جمهور حاضر وتنوجدوا أجواق شابة تتجتهد في الميدان هذا، فمن هذه الناحية لا خوف. ولكن تخصنا احنا نقول ونجتهدوا باش مكلينا ندوزوا هذه الأمانة للجيل المقبل.
9: وسافرت هذه الأمسية بالجمهور في رحلة فنية طربية رفيعة المستوى أحيت من خلالها ذكريات الطرب الجميل.
12: لقاء النمة الأندلسية الجميلة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات. الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية مشكورة على هذا الجمع الطيب، لأن ما أحوجنا لهذه اللقاءات الفنية الطربية اللي كيحضروا فيها الولوعين والجمهور الدواق والرفيع، وفي هذا الفضاء اللي هو فضاء رائع حقيقة انبهرت بهذا المسرح شديد.
9: وتلتزم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بصون التراث الموسيقي المغربي وتتمينه وتشجيع الحوار بين مختلف التعبيرات الموسيقية التي تميز الفن المغربي.
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا. ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بجنوب الشرق والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق. كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمانين درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 وواحد وعشرين درجة بكل من ملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والترفية، وهائجا ببقي السواحل.
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
15: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق.
2: دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
15: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
2: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
17: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
18: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
19: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
2: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
20: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
21: أنا جد مسرورة، تخلو لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
20: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
0: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في لجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
1: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
20: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
2: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي أقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي السريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تعنيف الأطفال بالضرب أو السب ماشي سلوك عابر كيدوز وكيتنسى مع الوقت، ولكن هو مشكل اجتماعي ونفسي حقيقي كيخلي ندوب عميقة في شخصية الطفل، ويقدر يرافقه حتى يكبر ويولي رشيد. الكثير من الدراسات بينت بأن الطفل اللي كيتعرض للعنف سواء كان جسدي أو نفسي أو لفظي أو حتى الإهمال كيكون أكثر عرضة باش يطور سلوكيات خطيرة ويوقع في مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. فالعنف الممارس على الطفل فعلا مقلق وخطير، لأنه سلوك ما كيبقاش حبيس بيت الأسرة ولكن كينتقل للمدرسة والشارع، ونتائجه كتمتد حتى للحياة المهنية والعلاقات الاجتماعية وحتى للصحة النفسية مستقبلا، وبالتالي كتصبح عنصر مؤثر عليه وأكيد على المجتمع. في واقع مجتمعنا مازال كاينين بعض الأفراد اللي كيشوفوا أن الضرب كيربي، وكيرفعوا شعار العصا لمن عصى، وكيعتبروا القسوة وسيلة ناجعة باش الطفل يتعلم الاحترام والطاعة. لكن في الحقيقة هذا السلوك كيعطي نتائج عكسية تماما، فالطفل اللي كيكبر وسط العصا والإهانة كيتربى على القلق وفقدان الثقة وماشي على الاحترام، وكيكبر على السلوك العنيف ولو يكبر ويدرس ويشتغل، لأن ملي كان صغير العقل ديالو كان في مرحلة النمو وكيستوعب كل سلوك سلبي كان أو إيجابي، وأي عنف متكرر كيأثر على الطريقة اللي كيفكر بها وعلى المشاعر ديالو، وهذا الشيء كيخليه يحس بعدم الأمان وكيولي يشوف العالم كما كان خطير وخاصو يدافع على نفسه. من بين أخطر النتائج اللي كيخلفها تعنيف الطفل هو ظهور سلوك عدواني عنده، خاصة إذا تعرض للضرب مرات عدة، وكيولي يعتقد أن العنف وسيلة طبيعية لحل كل المشاكل اللي كيصادفها، وبالتالي من اللي كيكبر يقدر يولي عنيف مع الجميع خاصة الأصدقاء دياله، وحتى في العلاقات العاطفية دياله ما غاديش يعرف يتعامل بلين وهدوء، دائما غيكون منفعل وأي تصرف ما غيعجبوش غيكون رد الفعل دياله عنيف عليه. كاين شباب تعرضوا للتعنيف وتجارب قاسية في الطفولة ديالهم كيوقعوا في مشاكل كثيرة في الشارع وفي المدرسة وحتى داخل الأسرة، كيكون العنف هو سلوكهم الطبيعي والعادي على أي موقف، وكيعيدوا نفس السيناريو اللي عاشوه في الطفولة ديالهم لأن العنف كيتوارد كسلوك. من نتائج العنف أيضا الانطواء وفقدان الثقة بالنفس، بعض الأطفال ما كيبانوش عدوانيين، بالعكس كيكونوا سلبيين وكيدخلوا في حالة صمت وخوف دائمين، كيوليو ما قادرينش يعبروا على رأيهم أو يشاركوا في نقاش أو في نشاط أو في أي برنامج خاص بأقرانهم، وكيحسوا بأن ما عندهم حتى قيمة وبأنهم مختلفين. هذا الإحساس يقدر يخليهم في المستقبل يعانيوا من القلق النفسي، وكيبان عليهم حتى هما واضح في علاقاتهم الاجتماعية، وكيكون صعيب عليهم يتقوا في الأفراد الآخرين أو يكونوا علاقات مستقرة. ومن السلوكيات الخطيرة كذلك الإدمان، فالدراسات النفسية كتشير إلى أن الأفراد اللي تعرضوا للتعنيف في الصغر كيكون عندهم إقبال كبير باش يتعاطوا للمخدرات أو الكحول أو التدخين أو هما كاملين باش يهربوا من الألم النفسي، لأنهم ملقوا لا حب لا أمان لا حنان ولا احتواء من قبل الوالدين، وكيحاولوا يلقاو الراحة بطرق أخرى حتى ولو كانت مدمرة للصحة ديالهم، وهذا الأمر كيزيد يعقد حياتهم أكثر وكيتورطوا في مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة، لأنهم يقدروا يتبنوا سلوكيات إجرامية. فالتأليف الخطير فيه أنه كيأثر على النجاح الدراسي ديال الطفل، ومن اللي كيكبر ما كيقدرش يحقق نجاح مهني، وكيأثر بصورة مباشرة في النمو النفسي والاجتماعي والعقلي دياله. وكل الدراسات في مجالات علم النفس والتربية وعلم الاجتماع أكدت أن الأطفال اللي كيتعرضوا للتأليف أكثر عرضة لتبني سلوكيات خطيرة مرحلة المراهقة والرشد، لأنهم عاشوا في خوف وضغوطات قضت على التركيز ديالهم بسبب أنماط تربوية خاطئة، وكيصبح صعيب عليهم يتعلموا بشكل عادي. لذلك أغلب الأطفال المعنفين كيعانيوا من ضعف التحصيل الدراسي أو الهدر المدرسي، والمدرسة بالنسبة لهم ما كتكونش أولوية قدام المشاكل النفسية اللي عايشينها. ومع الوقت هذا الضعف الدراسي كيخليهم أكثر عرضة للبطالة، وكيلقوا صعوبة في بناء أسرة مستقرة، وكيتحول الخوف والغضب اللي عاشوه في الصغر إلى عنف وقساوة في التعامل والسلوك. محاربة هذا السلوك خاصه وعي من قبل الوالدين حفاظا على استقرار الأسرة، وتمكين الأبناء من تربية فيها حوار وصبر وتفاهم، لأن الطفل كيكون في الصغر محتاج يحس بالأمان باش يقدر يطور شخصيته. كذلك المدرسة عندها دور مهم في خلق الثقة عند الطفل وتفاهم الوضع دياله إذا كان كيعيش في وسط عنيف، وضمان الحماية له والمساهمة في تربيته بطريقة سليمة وفي بيئة آمنة، لأن التربية مسؤولية جماعية، ومستقبل الطفل والشاب هو مستقبل مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: الدورة الرابعة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية للدار البيضاء تحتفي بروائع التراث المغربي الأصيل في أمسية فنية أمتعت الجمهور الذي حج بقوة للاستمتاع بباقة منتقات من أعدب الأغاني الطربية.
10: شباب موسيقيين وعازفين وفنانين منشدين كيحملوا مشعل الأجيال القادمة، وهما من منطقة من مدينة تطوان تحت رئاسة الأستاذ فهد بن كيران وصحبة الفنان المنشد بلال الهواج. في الحصة الثانية غادي يكون معنا جوق عتيد اللي هو جوق الموسيقى الأندلسية لمدينة الرباط، جوق الأستاذ أمين الدبي، وغادي صاحبه هرم المنشدين وهرم الموسيقى الأندلسية الحاج محمد باجدوب.
11: في نفسي واحد الأمل على أن هذا الفن الأصيل، هذا الفن يعني تقريبا لا خوف عليه، لأنهم تنوجدوا جمهور حاضر وتنوجدوا أجواق شابة تتجتهد في الميدان هذا، فمن هذه الناحية لا خوف. ولكن تخصنت احنا نقول ونجتهدوا باش يمكننا ندوزوا هذه الأمانة للجيل المقبل.
9: وسافرت هذه الأمسية بالجمهور في رحلة فنية طربية رفيعة المستوى أحيت من خلالها ذكريات الطرب الجميل.
12: لقاء النمة الأندلسية الجميلة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات. الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية مشكورة على هذا الجمع الطيب، لأن ما أحوجنا لهذه اللقاءات الفنية الطربية اللي كيحضروا فيها الولوعين والجمهور الدواق والرفيع، وفي هذا الفضاء اللي هو فضاء رائع حقيقة انبهرت بهذا المسرح شديد.
9: وتلتزم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بصون التراث الموسيقي المغربي وتتمينه وتشجيع الحوار بين مختلف التعبيرات الموسيقية التي تميز الفن المغربي.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتر. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
7: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
16: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
17: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
18: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتج الغذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة ككل سنة. وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر. وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
19: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حسب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
2: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصاني مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
6: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
21: أنا جد مسرورة، تخلوني الكلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
6: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
0: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
1: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
6: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
2: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية وهذه أبرز العناوين. منتدى آفاق المغرب يحتفي بدورته الثلاثين بباريس. مع اقتراب عيد الأضحى وفرة في العرض بإقليم وجدة أنقاد تقدر بنحو 66 ألف رأس يكشف المدير الإقليمي للفلاحة. بيفاس اكتساب الكفاءات اللازمة رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب يؤكد السيد السكوري. إلى التفاصيل، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد والذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته الثلاثين تحت شعار الصنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارفان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة السيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة خاصة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والقطاع الرقمية قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية. مع اقتراب عيد الأضحى أكد المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي أن العرض المرتقب من الأضاحي على مستوى عمالة وجدة أنقاد يتسم بالوفرة مما سيمكن من تلبية حاجيات الساكنة في أفضل الظروف. المزيد من التفاصيل مع نادي الأحمر.
22: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع نظافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
13: والختم من فاس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يؤكد أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. التفاصيل معك شيماء بكة.
14: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
15: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
14: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
23: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
14: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
13: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
24: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
3: ريم راديو،
25: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا.
2: تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
4: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7500 اجتماعات

0: دعا جوهريا التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
1: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
2: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث سلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبني قيل اللي كتميز المنطقة الشرقية.
3: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك، فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
4: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة كلها على حساب الجهة ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد إن شاء الله، والخير راه ياسر.
1: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
5: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
6: أنا جد مسرورة، تخلو لي كلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
5: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من

0: مختلف المدن المغربية.
1: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
2: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل المساء، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
0: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية، مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر، والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي أقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا، لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في المتناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر، لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
6: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
5: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
6: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي، هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيز ديفايسز اللي كتقوم تحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات شباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العياده بكل اريحيه وما فيهاش فتره نقاهه اللي هي طويله عكس كل ما هو جراحه. فالجراحه التجميليه هي جراحه محضه كدار في ان بلوك اوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سي دي زاكت بلو راديكو كتجميل الانف اولا كل ما هو جراحي عامه.
5: طيب دكتوره، من يحق له ممارسه هذه الاجراءات الطبيه التجميليه؟
6: على طبيعة هذا الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
5: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
6: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فكيقوم فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
5: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
6: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي ميديكال. هاد لو سي ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي لا افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابط بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
5: دكتوره، كما قلنا ان التجميل اصبح متاحا للجميع واكيد كيتواجدوا عيادات مرخصه طبيه في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
6: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل توندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتشورال. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولتا با ناتشورال، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف، فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي. هاد الطب التجديدي هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
5: شكرا لك دكتور نجدي.
6: الله يبارك فيك.
5: اخصائيه في الطب التجميلي والعناج بالليزر.
6: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
5: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: بشاطئ صفيحة في أجدير بإقليم الحسيمة انطلقت فعاليات الملتقى المتوسطي للصيد الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة 5 جمعيات من وجدة والناظور وزايو والحسيمة.
2: هذه المسابقة هذه اللي كيتوجوا فيها 3 ديال المتسابقين، المرتبة الأولى والثانية والثالثة وأكبر سمكة وبنظام زوجي كما قلت. وهذه المسابقة هذه كتعبر على مدى الأخوة والصداقة التي كتجمع بين الإخوان المشاركين في هذه المسابقة.
1: هذه الدورة تميزت بمشاركة 70 متسابقا من هواة ومحترفي الصيد بالقصبة، وسيتوج 3 الأوائل الذين سيحصلون على صيد كمية وفيرة من الأسماك بجائزة الملتقى إضافة لجائزة أكبر سمكة.
3: جينا نشاركوا في المسابقة الوطنية الأولى اللي انضمتها جمعية شباب الريف الحسيمي لرياضة صيد بالقصبة. هاد المسابقة فيها مشاركة ديال 4 ديال الجمعيات اللي هي عبارة عن مسابقة بنظام الزوجي.
1: هذه التظاهرة تميزت بأجواء تنافسية بين المتسابقين الذين شكلوا سلسلة على امتداد شاطئ صفيحة الخلاب المعروف بوفرة أسماكه لا سيما السطحية منها.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من 2 عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتر. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من 2 عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
5: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من 2 عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
4: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة نقات تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيد، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
7: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدأ بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
8: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حسب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد إن شاء الله، والخير راه ياسر.
4: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
9: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
10: أنا جد مسرورة تخلو لي الكلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
9: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
6: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في لجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
11: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل مساء، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربة.
9: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
4: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
12: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
13: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
14: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل ثقافي مع المشرق.
1: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
15: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
16: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
1: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
5: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
5: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
17: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
18: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
17: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
19: احنا هنايا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
17: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
5: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: جمعية بسمل الرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
20: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
1: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
21: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكنبغي نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
1: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
5: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة، كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئات للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكامة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
2: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبني قيل اللي كتميز المنطقة الشرقية.
3: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
8: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حسب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
2: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
9: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماس لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
7: أنا جد مسرورة، تخلو لي كلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
9: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
10: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
11: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
9: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
2: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: ريم راديو.
2: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة
12: يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشٍ جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
22: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز والانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس. هذا الموعد التربوي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة.
23: احنا الان كنتواجدوا بهذا الكرنفال هذا اللي هي مناسبة وفرصة لتعزيز روح المواطنة عند التلاميذ.
14: وشكل هذا الحدث تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تتطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة.
24: هي مناسبة أولا من أجل تقديم واحد الحصيلة ديال أنشطة الحياة المدرسية على طيلة السنة الدراسية، واللي شملت في إطار مهرجان المدارس 34 مجال اللي كانت مناسبة للصق المواهب ديال التلميذات والتلاميذ، عبارة عن مسابقات كذلك ومجموعة من الأنشطة طيلة الموسم الدراسي.
14: تنظيم هذا الكرنفال يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالحياة المدرسية وجعل المؤسسات التعليمية فضاءات للتفتح والإبداع وصقل المواهب، وقاطرة لإعداد جيل متشبث بهويته ووطنه ومقدساته.
0: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: المقاولون الشباب خاطرات للنمو في عصر الذكاء الاصطناعي والوظائف المعززة. محور الدورة الثامنة للندوة الوطنية للشؤون القانونية والإدارية والمالية للمقاولات الناشئة.
5: اليوم عندنا تجمع ديال اكثر من 100 مقاول مغربي بمدينه الدار البيضاء في المدرسه ليسكا. اليوم غادي نناقشوا مواضيع جد مهمه اللي كتهم الشباب المغربي، منها الذكاء الاصطناعي والمقاوله في المغرب وكيفاش يقدروا يزيدوا القدام.
4: هذه الندوه فرصه للطلبه المقاولين للتعمق في فهم التحولات المتسارعه التي يشهدها عالم الاعمال في ظل الثوره الرقميه، حيث تناول المشاركون مواضيع محورية تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.
6: كنشجعوا الناس انهم يمشيوا لرياده الاعمال، هذا مهم، مي خصهم يكونوا اوسي اوتي باش يمشيوا لرياده الاعمال. وحنا في هذا السيمينار اللي كيتدار شاكاني كنفورميوهم في لي باز اللي خصهم يكونوا عندهم، لي باز اللي خص يكون عند كل رائد اعمال.
4: هذه التظاهرة السنوية تروم المساهمة في تنشئة جيل من المقاولين الشباب الذين يتوفرون على المعارف القانونية والمالية والتقنية اللازمة لإنجاح مقاولاتهم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
8: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة، كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئات للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
7: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة

0: لي ريم راديو.
1: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدان قاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث سلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
2: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقاط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب باخذ عينات ديال الاعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من اجل التاكد من السلامه ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
3: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجوده، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجه اللي كاع الناس تعيط ان شاء الله، والخير راه ياسر.
0: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
5: أنا جد مسرورة، تخلو لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من صغر.
4: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
6: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
7: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
4: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.

0: دوليا أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر، والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام، ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. المستهل من المسابقة الأغلى في المملكة، مسابقة كأس العرش التي أسدلت ستار المنافسة في دور السدس عشر. النادي القنيطري يسقط أمام اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير، فيما فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه رجاء بني ملال بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره تغلب الدفاع الحسني الجديدي على مضيفه أمل تيزنيت بثلاثية نظيفة، فيما عاد نهضة الزممرة بورقة العبور من ميدان وداد قلعة الصراغنة عقب تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف. وعاد من جانبه النادي المكنسي بتأهل من ميدان شباب أطلس خنيفرة بثنائية نظيفة. هذا وحقق اتحاد يعقوب المنصور مفاجأة مدوية بإطاحته بالمغرب الفاسي بهدف دون رد في المواجهة التي أجريت على الملعب الأولمبي بالرباط. مباراة الجيش الملكي ومضيفه استاد المغربي كانت قد أجلت إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الفريق العسكري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وارتباطاً بدوري أبطال أفريقيا، محطة الذهاب النهائي مني فريق الجيش الملكي بهزيمة صغيرة من ميدان ماميلودي سانداونز بهدف دون رد. هدف الفريق المضيف سجله اللاعب أوبري مضيبة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة. هذا وسيتأجل الحسم في شخصية البطل إلى لقاء الإياب الأحد المقبل على ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط. تحت شعار الرياضة رافعة للتنمية البشرية وأداة للاندماج والتلاحم الاجتماعي، نظمت جمعية بسمة الرياضية الأحد السباق السنوي للهرهورة في نسخته الخامسة، حيث تميز بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. هذا السباق يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: جمعية بسمل الرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
5: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
2: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
6: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكنبغي نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
2: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
4: واللحظة من منافسات البطولة الوطنية للكاراتيه للصنف تباري فردي، جرى تتويج الفائزين في مختلف الأوزان والأصناف، ذلك خلال المنافسات التي نظمت بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت نائبة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه والأساليب المشتركة بشرى الكحل أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنزيل البرنامج الوطني للموسم الرياضي 2025-2026 الذي يروم تشجيع ممارسة هذا الصنف الرياضي وتعزيز التنافسية لدى المواهب الشابة. هذه هي التظاهرة الرياضية المنظمة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والسلطات المحلية لمدينة المحمدية، تندرج في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم وتطوير رياضة الكاراتيه على الصعيد الوطني واكتشاف الطاقات الشابة وتعزيز إشعاع هذا الصنف الرياضي. والختم من المضيق، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة ترياثلون البيئي تامو دبي بإجراء سباقي ترياثلون جبالة وسبرينت وسط أجواء رياضية احتفالية ومشاركة قوية للرياضيين مغاربة وأجانب. السباقان أقيم في الفضاء الطبيعي لمنطقة تامو دبي، حيث خاض المشاركون منافسات تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري في مسارات شكلت اختبارا حقيقيا لقدراتهم البدنية والتقنية في ظروف تنافسية قوية. هذا الحدث الرياضي يتيح لرياضيي ترياثلون من مختلف أنحاء العالم سواء الهواة أو المحترفين اكتشاف سحر شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية فريدة في مسار يخطف الأنفاس بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذاكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوريا. بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية. توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجالي التعاون الأمني تؤشر على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
4: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
0: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
7: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدان قاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبني قيل اللي كتميز المنطقة الشرقية.
8: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقاط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب باخذ عينات ديال الاعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من اجل التاكد من السلامه ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
9: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجوده، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجه اللي كاع الناس تعيط ان شاء الله، والخير راه ياسر.
0: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
10: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
11: أنا جد مسرورة، تخلو لي كلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
10: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
12: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
13: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربة.
10: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
0: دوليا أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: الدورة الرابعة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية للدار البيضاء تحتفي بروائع التراث المغربي الأصيل في أمسية فنية أمتعت الجمهور الذي حج بقوة للاستمتاع بباقة منتقات من أعدب الأغاني الطربية.
15: شباب موسيقيين وعازفين وفنانين منشدين كيحملوا مشعل الأجيال القادمة، وهما من منطقة من مدينة تطوان تحت رئاسة الأستاذ فهد بن كيران وصحبة الفنان المنشد بلال الهواج. في الحصة الثانية غادي يكون معنا جوق عتيد اللي هو جوق الموسيقى الأندلسية لمدينة الرباط، جوق الأستاذ أمين الدبي، وغادي صاحبه هرم المنشدين وهرم الموسيقى الأندلسية الحاج محمد باجدوب.
16: في نفسي واحد الأمل على أن هذا الفن الأصيل، هذا الفن يعني تقريبا لا خوف عليه، لأنهم تنوجدوا جمهور حاضر وتنوجدوا أجواق شابة تتجتهد في الميدان هذا، فمن هذه الناحية لا خوف. ولكن تخصنا احنا نقول ونجتهدوا باش مكلينا ندوزوا هذه الأمانة للجيل المقبل.
14: وسافرت هذه الأمسية بالجمهور في رحلة فنية طربية رفيعة المستوى أحيت من خلالها ذكريات الطرب الجميل.
17: لقاء النمة الأندلسية الجميلة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات. الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية مشكورة على هذا الجمع الطيب، لأن ما أحوجنا لهذه اللقاءات الفنية الطربية اللي كيحضروا فيها الولوعين والجمهور الدواق والرفيع، وفي هذا الفضاء اللي هو فضاء رائع حقيقة انبهرت بهذا المسرح شديد.
14: وتلتزم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بصون التراث الموسيقي المغربي وتتمينه وتشجيع الحوار بين مختلف التعبيرات الموسيقية التي تميز الفن المغربي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: We'll be right back. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: تحت شعار الأندلس في الذاكرة المغربية جسور الثقافة والمشترك الإنساني، انطلقت بالمركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش فعالية الأسبوع الثقافي للعرائش والمعرض المتنقل أبناء الأندلس، حدث من شأنه تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإبراز الإرث الحضاري الأندلسي باعتباره مكونا من مكونات الهوية المغربية وفضاء للحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.
19: تروم هذه التظاهرة إلى تعزيز المشهد الثقافي بالعرائش وأيضا إحياء الموروث الأندلسي والمشترك الإنساني بين ضفتي المتوسط.
20: معرض المتنقل أبناء الأندلس، هذا المعرض هذا اللي عبارة عن معرض الصور وشريط وثائقي يؤرخ لأبناء الأندلس الموريسكيين المهاجرين من الأندلس إلى المغرب.
10: هذه الدورة تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الإنساني المشترك وتثمين الجسور الثقافية بين الضفتين وتعزيز روابط الصداقة المغربية الإسبانية. هذه المبادرة تهدف إلى التقريب بين مجالين يجمعهما الذاكرة الحضارية الأندلسية من خلال الصور الفوتوغرافية المعروضة التي توثق لقصص ومسارات العديد من العائلات المرتبطة بهذه الذاكرة المشتركة. برنامج هذا الأسبوع الثقافي يتضمن تقديم عدة إصدارات جديدة وعروضا سينمائية إلى جانب أنشطة تنشيطية موجهة للأطفال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projection, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوريا. بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية. توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني تؤشر على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
4: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوية. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
5: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
7: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى، وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
8: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله، والخير راه ياسر.
5: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
9: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
10: أنا جد مسرورة، تخلو لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
9: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
11: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
12: سعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
9: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
5: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي أقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضراء تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو، التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109 آلاف فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
14: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي، أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
13: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة 5 لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
15: المدير
4: هو العام للوكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاع التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاح ب 28 مليون دولار.
13: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
16: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع
1: مجتمع. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتر. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
18: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
5: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع

0: المراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
1: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد دياله والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيط إن شاء الله والخير راه ياسر.
2: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
4: أنا جد مسرورة، تخلو لي كلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
3: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
5: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
6: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
3: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
2: دولياً، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة. ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء،

0: من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام وأنس العالمي أقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال ومهدي السريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا في محاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
2: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
3: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات شباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام. فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
2: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
3: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
2: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص.
3: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فكيقوم فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق، إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
2: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
3: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سيو ميديكال. هاد لو سيو ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ou le transport ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي الى افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابط بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
2: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع، وأكيد كتوجد أو كيتوجدوا عيادات مرخصة طبية في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
3: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل توندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف، فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب جديد. هاد الطب الجديد هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
2: شكرا لك دكتور نجدي.
3: الله يبارك فيك.
2: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
3: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
2: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
5: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئات للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
4: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر الحمد لله. فالعملية ديال وجدة أنقاد تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
7: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة بذلك بفضل الحملة ديال التلقيح والحملة والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك. فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعملية تسجيل وحدات ديال تسمين الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى وكذلك المراقبة ديال الأضاحي في نقاط البيع وفي الأسواق الأسبوعية وكذلك في المجازر. وكذلك يقوم المكتب بأخذ عينات ديال الأعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من أجل التأكد من السلامة ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
1: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كلها على حساب الجهد دياله والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد إن شاء الله والخير راه ياسر.
4: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغنا للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة لاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
8: أنا جد مسرورة تخلو لي الكلمة عن التعبير لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
2: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
9: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
10: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديول المغاربة.
2: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
4: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة، ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير للاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تعنيف الأطفال بالضرب أو السب ماشي سلوك عابر كيدوز وكيتنسى مع الوقت، ولكن هو مشكل اجتماعي ونفسي حقيقي كيخلي ندوب عميقة في شخصية الطفل ويقدر يرافقه حتى يكبر ويولي رشيد. الكثير من الدراسات بينت بأن الطفل اللي كيتعرض للعنف سواء كان جسدي أو نفسي أو لفظي أو حتى الإهمال كيكون أكثر عرضة باش يطور سلوكيات خطيرة ويوقع في مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. فالعنف الممارس على الطفل فعلا مقلق وخطير، لأن السلوك ما كيبقاش حبيس بيت الأسرة ولكن كينتقل للمدرسة والشارع، ونتائجه كتمتد حتى للحياة المهنية والعلاقات الاجتماعية وحتى للصحة النفسية مستقبلا، وبالتالي كتصبح عنصر مؤثر عليه وأكيد على المجتمع. في واقع مجتمعنا مازال كاينين بعض الأفراد اللي كيشوفوا أن الضرب كيربي وكيرفعوا شعار العصا لمن عصى، وكيعتبروا القسوة وسيلة ناجعة باش الطفل يتعلم الاحترام والطاعة، لكن في الحقيقة هذا السلوك كيعطي نتائج عكسية تماما. فالطفل اللي كيكبر وسط العصا والإهانة كيتربى على القلق وفقدان الثقة وماشي على الاحترام، وكيكبر على السلوك العنيف ولو يكبر ويدرس ويشتغل، لأن ملي كان صغير العقل ديالو كان في مرحلة النمو وكيستوعب كل سلوك سلبي كان أو إيجابي، وأي عنف متكرر كيأثر على الطريقة اللي كيفكر بها وعلى المشاعر ديالو، وهذا الشيء كيخليه يحس بعدم الأمان وكيولي يشوف العالم كما كان خطير وخاصو يدافع على نفسه. من بين أخطر النتائج اللي كيخلفها تعنيف الطفل هو ظهور سلوك عدواني عنده، خاصة إذا تعرض للضرب مرات عدة، وكيولي يعتقد أن العنف وسيلة طبيعية لحل كل المشاكل اللي كيصادفها، وبالتالي من اللي كيكبر يقدر يولي عنيف مع الجميع خاصة الأصدقاء دياله، وحتى في العلاقات العاطفية دياله ما غاديش يعرف يتعامل بلين وهدوء، دائما غيكون منفعل وأي تصرف ما غيعجبوش غيكون رد الفعل دياله عنيف عليه. كاين شباب تعرضوا للتعنيف وتجارب قاسية في الطفولة ديالهم كيوقعوا في مشاكل كثيرة في الشارع وفي المدرسة وحتى داخل الأسرة، كيكون العنف هو سلوكهم الطبيعي والعادي على أي موقف، وكيعيدوا نفس السيناريو اللي عاشوه في الطفولة ديالهم لأن العنف كيتوارد كسلوك. من نتائج العنف أيضا الانطواء وفقدان الثقة بالنفس، بعض الأطفال ما كيبانوش عدوانيين، بالعكس كيكونوا سلبيين وكيدخلوا في حالة صمت وخوف دائمين، كيوليو ما قادرينش يعبروا على رأيهم أو يشاركوا في نقاش أو في نشاط أو في أي برنامج خاص بأقرانهم، وكيحسوا بأن ما عندهم حتى قيمة وبأنهم مختلفين. هاد الإحساس يقدر يخليهم في المستقبل يعانيوا من القلق النفسي، وكيبان عليهم حتى هما واضح في علاقاتهم الاجتماعية، وكيكون صعيب عليهم يتقوا في الأفراد الآخرين أو يكونوا علاقات مستقرة. ومن السلوكيات الخطيرة كذلك الإدمان. فالدراسات النفسية كتشير إلى أن الأفراد اللي تعرضوا للتعنيف في الصغر كيكون عندهم إقبال كبير باش يتعاطوا للمخدرات أو الكحول أو التدخين أو هما كاملين باش يهربوا من الألم النفسي، لأنهم ملقوا لا حب لا أمان لا حنان ولا احتواء من قبل الوالدين، وكيحاولوا يلقوا الراحة بطرق أخرى حتى ولو كانت مدمرة للصحة ديالهم، وهذا الأمر كيزيد يعقد حياتهم أكثر وكيتورطوا في مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة، لأنهم يقدروا يتبنوا سلوكيات إجرامية. فالتعنيف الخطير فيه أنه كيأثر على النجاح الدراسي ديال الطفل، ومن اللي كيكبر ما كيقدرش يحقق نجاح مهني، وكيأثر بصورة مباشرة في النمو النفسي والاجتماعي والعقلي دياله. وكل الدراسات في مجالات علم النفس والتربية وعلم الاجتماع أكدت أن الأطفال اللي كيتعرضوا للتعنيف أكثر عرضة لتبني سلوكيات خطيرة مرحلة المراهقة والرشد، لأنهم عاشوا في خوف وضغوطات قضت على التركيز ديالهم بسبب أنماط تربوية خاطئة، وكيصبح صعيب عليهم يتعلموا بشكل عادي. لذلك أغلب الأطفال المعنفين كيعانيوا من ضعف التحصيل الدراسي أو الهدر المدرسي، والمدرسة بالنسبة لهم ما كتكونش أولوية قدام المشاكل النفسية اللي عايشينها. ومع الوقت هذا الضعف الدراسي كيخليهم أكثر عرضة للبطالة، وكيلقوا صعوبة في بناء أسرة مستقرة، وكيتحول الخوف والغضب اللي عاشوه في الصغر إلى عنف وقساوة في التعامل والسلوك. محاربة هذا السلوك خاصه وعي من قبل الوالدين حفاظا على استقرار الأسرة، وتمكين الأبناء من تربية فيها حوار وصبر وتفاهم، لأن الطفل كيكون في الصغر محتاج يحس بالأمان باش يقدر يطور شخصيته. كذلك المدرسة عندها دور مهم في خلق الثقة عند الطفل وتفاهم الوضع دياله إذا كان كيعيش في وسط عنيف، وضمان الحماية له والمساهمة في تربيته بطريقة سليمة وفي بيئة آمنة، لأن التربية مسؤولية جماعية، ومستقبل الطفل والشاب هو مستقبل مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة وفي عناوينها. في الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاحتفاء بأزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. قبل أيام من عيد الأضحى وفرة في العرض بصورة تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمرور العيد في أفضل الظروف والنموذج من جهة الشرق. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري. تقرير ياسين الزكراوي.
5: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات. وخلال هذا المسار الممتد لأزيد من عقدين حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج ملموسة تتجلى في إنجاز آلاف المشاريع عبر ربوع المملكة، كان لها الفضل في تحسين حياة ملايين المواطنين، كما ساهمت إضافة إلى هذه النتائج الميدانية في ترسيخ ثقافة تشاركية ترتكز على التشخيص المحلي وتعبئة الفاعلين الترابيين للمشاركة في اتخاذ القرارات وتقييم المنجزات، بالإضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين وخاصة النسيج الجمعوي. وفي هذا الإطار ترتكز حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على شبكة تفوق 610 هيئة للحكمة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية تضم أزيد من 15,000 عضو. وخلال المرحلة الثالثة 2019-2025 عقدت هذه الهيئات أكثر من 7,500 اجتماع للتشاور واتخاذ القرار وتتبع المشاريع. وعلى ضوء هذه المكتسبات التي تعد ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة على مدى 21 سنة من العمل، تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزمها الراسخ على مواصلة تعزيز وتطوير آليات الحكمة الترابية انسجاما مع الرؤية الملكية السامية المستنيرة التي تكرس مبدأ جوهريا: التنمية البشرية مسؤولية الجميع.
4: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف. في جهة الشرق تم توفير نحو 66,000 رأس من الأغنام والماعز لهذا العيد. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ونستمع أيضا لأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
6: في إطار استعدادات لعملية عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، فالعرض من حيث يعني الأضاحي المعدل للبيع فهو وافر، الحمد لله في العمل ديال وجدان نقات تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي اللي موجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى اللي كيتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبني قيل اللي كتميز المنطقة الشرقية.
7: الحمد لله صحة القطيفة هي جيدة، وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية، وكذلك بفضل الحملات ديال التحسيس والتتبع الصحي اللي كيقوم بها المكتب طيلة السنة. ككل سنة وباقتراب عيد الأضحى المبارك فالمكتب كيوضع واحد برنامج عمل كيبدا بعمليه تسجيل وحدات ديال تسمين الاضاحي الموجهه لعيد الاضحى، وكذلك المراقبه ديال الاضاحي في نقط البيع وفي الاسواق الاسبوعيه وكذلك في المجازر، وكذلك يقوم المكتب باخذ عينات ديال الاعلاف وديال المياه الشرب وكذلك ديال اللحوم من اجل التاكد من السلامه ديالها وتحترمها المعايير المعمول بها.
1: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجوده، كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجه اللي كاع الناس تعيط ان شاء الله، والخير راه ياسر.
4: على صعيد آخر، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوري. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية صباح اليوم بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. يأتي توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية ليبيريا انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول لوكاس فيليب أكد أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال السيد فيليب في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية قاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، نظمت في الريصان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة في إطار فعالية الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير لشيماء بكا.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
8: أنا جد مسرورة، تخونني الكلمة عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
2: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
9: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
10: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا ودول المغاربة.
2: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
4: دوليا أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابة إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة تؤكد المنظمة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة، توج سعيد أوبايا من عصبة تادلا بلقب فئة الكبار أقل من 67 كيلوغرام ونسرين باروك من عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات أقل من 68 كيلوغراما خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف التباري الفردي التي نظمت الأحد بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. كما حاز أحمد حدادي من عصبة البوغاز على المركز الأول في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وأنس العالمي لأقل من 75 كيلوغرام من عصبة الشمال، ومهدي سريتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام من عصبة الشمال أيضا، فيما حاز المرتبة الأولى في وزن أكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال من عصبة الشرق. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
8: أنا جد مسرورة وجد تخول لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
2: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
9: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في لجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
10: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديول المغاربة.
2: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
16: المقاولون الشباب قاطرات للنمو في عصر الذكاء الاصطناعي والوظائف المعززة، محور الدورة الثامنة للندوة الوطنية للشؤون القانونية والإدارية والمالية للمقاولات الناشئة.
17: اليوم عندنا تجمع ديال اكثر من 100 مقاول مغربي بمدينه الدار البيضاء في المدرسه ليسكا. اليوم غادي نناقشوا مواضيع جد مهمه اللي كتهم الشباب المغربي، منها الذكاء الاصطناعي والمقاوله في المغرب وكيفاش يقدروا يزيدوا القدام.
16: هذه الندوة فرصة للطلبة المقاولين للتعمق في فهم التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال في ظل الثورة الرقمية، حيث تناول المشاركون مواضيع محورية تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.
18: كنشجعوا الناس انهم يمشيوا لرياده الاعمال، هذا مهم، مخصهم يكونوا اوسي اوتيه باش يمشيوا لرياده الاعمال. وحنا في هذا السيمينار اللي كيتدار شاكاني كنفورميوهم في لي باز اللي خصهم يكونوا عندهم، لي باز اللي خص يكون عند كل رائد اعمال.
16: هذه التظاهرة السنوية تروم المساهمة في تنشئة جيل من المقاولين الشباب الذين يتوفرون على المعارف القانونية والمالية والتقنية اللازمة لإنجاح مقاولاتهم.
14: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
19: أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا لمشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة تهم الفترة من الفاتح ماي إلى 15 ماي الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. في أولى ملفات هذه النشرة، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمالي البشرية. تقرير لياسين زكراوي.
5: منذ انطلاقها سنة 2005، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات.
4: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
19: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع نظافي مستقدم من مختلف جهات المملكة وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين عازيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع حيث تم إحداث

0: النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
1: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
0: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
3: أنا جد مسرورة وجد تخولني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
2: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
4: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
5: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل مسا.

0: لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربة.
1: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة. دوليا اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي الماجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعب الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. المستهل من المسابقة الأغلى في المملكة مسابقة كأس العرش التي أسدلت ستار المنافسة في دور السدس عشر. النادي القنيطري يسقط أمام اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير، فيما فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه رجاء بن ملال بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره تغلب الدفاع الحسني الجديدي على مضيفه أمل تيزنيت بثلاثية نظيفة، فيما عاد نهضة الزممرة بورقة العبور من ميدان وداد قلعة الصراغنة عقب تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، وعاد من جانبه النادي المكنسي بتأهل من ميدان شباب أطلس خنيفرة بثنائية نظيفة. هذا وحقق اتحاد يعقوب المنصور مفاجأة مدوية بإطاحته بالمغرب الفاسي بهدف دون رد في المواجهة التي أجريت على الملعب الأولمبي بالرباط. مباراة الجيش الملكي ومضيفه استاد المغربي كانت قد أجلت إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الفريق العسكري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وارتباطا بدوري أبطال أفريقيا، محطة الذهاب النهائي مني فريق الجيش الملكي بهزيمة صغيرة من ميدان ماميلودي سانداونز بهدف دون رد. هدف الفريق المضيف سجله اللاعب أوبري مضيبة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة. هذا وسيتأجل الحسم في شخصية البطل إلى لقاء الإياب الأحد المقبل على ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط. تحت شعار الرياضة رافعة للتنمية البشرية وأداة للاندماج والتلاحم الاجتماعي، نظمت جمعية بسمة الرياضية الأحد السباق السنوي للهرهورة في نسخته الخامسة، حيث تميز بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. هذا السباق يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
6: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
5: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
7: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكان بغينا نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
5: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
4: واللحظة من منافسات البطولة الوطنية للكاراتيه للصنفي تباري فردي، جرى تتويج الفائزين في مختلف الأوزان والأصناف، وذلك خلال المنافسات التي نظمت بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت نائبة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه والأساليب المشتركة بشرى الكحل أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنزيل البرنامج الوطني للموسم الرياضي 2025-2026 الذي يرم تشجيع ممارسة هذا الصنف الرياضي وتعزيز التنافسية لدى المواهب الشابة. هذه هي التظاهرة الرياضية المنظمة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والسلطات المحلية لمدينة المحمدية، تندرج في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم وتطوير رياضة الكاراتيه على الصعيد الوطني واكتشاف الطاقات الشابة وتعزيز إشعاع هذا الصنف الرياضي. والختم من المضيق، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة ترياثلون البيئي تامو دبي بإجراء سباقي ترياثلون جبالة وسبرينت وسط أجواء رياضية احتفالية ومشاركة قوية للرياضيين مغاربة وأجانب. السباقان أقيم في الفضاء الطبيعي لمنطقة تامودابي حيث خاض المشاركون منافسات تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري في مسارات شكلت اختبارا حقيقيا لقدراتهم البدنية والتقنية في ظروف تنافسية قوية. هذا الحدث الرياضي يتيح لرياضيي ترياثلون من مختلف أنحاء العالم سواء الهواة أو المحترفين اكتشاف سحر شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية فريدة في مسار يخطف الأنفاس بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة تهم الفترة من الفاتح مايو إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. في أولى ملفات هذه النشرة، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمالي البشرية. تقرير لياسين زكراوي.
4: منذ انطلاقها سنة 2005، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات.
10: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
11: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني، إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
8: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
12: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
13: أنا جد مسرورة وجد تخول لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من صغر.
12: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
14: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
0: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديال المغاربة.
12: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
1: دوليا اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفق لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي الماجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالية. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهات، مرحبا بكم، والبداية بالعناوين. رالي تولوز طرفايا الجوي يحط الرحالة بمدينة طرفايا في نسخته الخامسة. بإقليم ورشة حول تثمين قدرات المقاولات المبتكرة لمواجهة التحديات في مجال الصفقات العمومية. برباط خبراء يبرزون دور الاستراتيجي للبيانات في حكامة المالية العمومية. وبالقنيطرة تنظيم لقاء تواصلي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في تفاصيل حصاد الجهات، حط المشاركون في النسخة الخامسة من رالي تولوز طرفايا الجوي الرحالة بمدينة طرفايا، وهي محطة تاريخية مميزة لخدمة البريد الجوي. وجمع هذا الرالي الجوي المنظم من 14 إلى 23 من ماي بمبادرة من جمعية مغامرات الطيران بشراكة مع جمعية أصدقاء طرفايا 17 طائرة خفيفة على متنها 43 مشاركا من دول فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة. ويتكون مسار هذا الرالي الجوي الذي انطلق من مطار تولوز لاسبورد للطيران الخفيف من 9 محطات تشمل ريكانا بإسبانيا وطنجة وصويرة ثم طرفايا في رحلة الذهاب، قبل مواصلة الرحلة إلى طنطان وورززات وفاس ثم الميريا وأليكانتي، المحطة الأخيرة في رحلة العودة في مغامرة جديدة غنية بأبعاد تاريخية وثقافية. انطلقت بقلميم أشغال ورشة عمل حول تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية. ينظمها مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنو بارك المغرب. نسرين الفقيه والتفاصيل.
15: الورشة التي تتواصل على مدى يومين تأتي تفعيلا لمذكرة تفاهم تم توقيعها في أبريل الماضي بمراكش على هامش فعالية معرض جايتكس أفريقيا المغرب 2026 بين مجلس الجهة والوكالة الألمانية وتكنو بارك المغرب. مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين لا سيما المؤسسات العمومية والشركات الناشئة، بما يساهم في تحسين الجودة ونجاحة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه الورشة التي يستفيد منها حوالي 15 مقاولة مبتكرة على مستوى جهة قلميم ودنون إلى تمكين المستفيدين من ضبط آليات المشاركة في الصفقات العمومية وفهم خبايا هذا المجال، فضلا عن الوقوف عند التحديات التي يطرحها. وأكد نائب رئيسة مجلس جهة قلميم ودنون في كلمة بالمناسبة على أن هذه الورشة التكوينية تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مضيفا أن هذه الشراكة تندرج ضمن مساعي إدماج المقاولات المبتكرة والناشئة بالجهة وتثمين قدراتها. كما دعا المستفيدين من هذه الدورة إلى الخروج بتوصيات تقترح حلولا رقمية تساهم في النهوض بالمقاولات الناشئة على مستوى الجهة ويكون لها أثر إيجابي خاصة فيما يتعلق بولوجها للسوق والاستفاقات العمومية.
2: أبرز خبراء وطنيون ودوليون برباط الدور الاستراتيجي لتبادل البيانات وتقاسم المعلومات في تعزيز الشفافية والنجاعة وتحسين أداء حكامة المالية العمومية. وناقش المتداخلون في افتتاح الدورة الثامنة لمؤتمر معاهد المالية العمومية لإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات المالية في سياق يتسم بالتسارع المتواصل للانتقال الرقمي. وفي هذا السياق أكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم أن المالية العمومية تطلع بدور حاسم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار، مضيفا أن الموارد العمومية ينبغي أن تشكل محفزا لتمويل الاقتصادات الإفريقية. جرى بمقر عمالة إقليم القنيطرة تنظيم لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. سارة بن جعفر وتفاصيله.
16: اللقاء خصص لتسليط الضوء على مسار هذا الورش الملكي الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ليصبح رافعة أساسية لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن. كما شكل مناسبة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة والتي شكلت على مدى 21 سنة نموذجا متفردا في مجال التنمية باعتباره قائما على رؤية متوازنة ومتجهة نحو المستقبل من خلال حكامة القرب والمشاركة والالتقائية وكذا الاستهداف الفعال للفئات الهشة. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة لاستحضار المنجزات والمكتسبات، بل هو أيضا محطة لتجديد الانخراط الجماعي في هذا الورش الملكي وإبراز التحولات النوعية التي عرفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى أجهزة الحكامة.
2: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: ريم راديو.
17: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة تهم الفترة من الفاتح مايو إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. في أولى ملفات هذه النشرة، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمالي البشرية. تقرير لياسين زكراوي.
18: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات.
10: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
11: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
10: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
17: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين،
8: وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه هي المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
12: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
19: أنا جد مسرورة وجد تخولني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
12: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
14: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
0: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل مسا، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديال المغاربة.
12: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
1: دوليا، اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفق لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: نشرة إيكولوجية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، أهلا بكم مستمعينا. في أخبار النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن عودة الموعد السنوي غدا من دابا. هذا الحدث الثقافي التشاركي الذي ينظم على مدار شهر ماي من أجل تعزيز المواطنة البيئية والتحول البيئي. بحسب بلاغ للمعهد، تشمل فعالية هذا الحدث البارز المنظم بشراكة مع فاعلي المجتمع المدني تشمل جميع شبكتي المعاهد الفرنسية في المملكة من خلال برنامج مفتوح للجميع، يتمحور هذا العام حول موضوع التغذية، الآثار، التحديات والمسؤوليات الفردية والمجتمعية. وأورد البلاغ أنه في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والصحية الراهنة، تبرز التغذية كرافعة أساسية لتغيير أنماط الحياة، فهي لا تقتصر على كونها حاجة حيوية فقط، بل تنطوي على خيارات ثقافية اقتصادية وبيئية. في موضوع آخر، شارك أزيد من 1000 شخص في مختلف الفئات العمرية يوم الأحد بفاس في النسخة الأولى من التحدي الأخضر فاس شور 2026، وهو سباق حواجز بطابع إيكولوجي جمع بين العائلات والهواة والرياضيين المحترفين في أجواء مزجت بين التحدي البدني وروح التآزر والتحسيس البيئي. التظاهرة الرياضية نظمت على مسار يمتد على 5 كيلومترات تخللته 12 عقبة، حيث تحولت
3: الفضاءات فاس شور إلى ساحة كبرى للأنشطة تقاسم خلالها الكبار والصغار والمسنون تجربة جماعية طبعتها روح التعاون وتجاوز الذات والعمل الجماعي. وكان أصغر المشاركين في هذه الدورة يبلغ من العمر 7 سنوات فيما بلغ أكبرهم 75 سنة ما يعكس الطابع المفتوح ومتعدد الأجيال لهذا السباق المتاح أمام مختلف الفئات. في الطوغو جددت السلطات تأكيد التزامها باستعادة نحو 20,000 هكتار من الغابات إلى جانب آلاف الهكتارات من الأراضي المتدهورة في أفق سنة 2027. تم التعبير عن هذا الالتزام بمناسبة انعقاد اجتماع تنسيقي بمدينة كاباليمي جنوب غرب الطوغو جمع مختلف الأطراف المعنية بهذه المبادرة الرامية إلى مواجهة العديد من التحديات المرتبطة بإزالة الغابات وتدهور الأراضي وهشاشة النظم البيئية وهي عوامل تعرض السكان للمخاطر المناخية وانعدام الأمن الغذائي. هدف استعادة 20,000 هكتار من الغابات بحلول سنة 2027 يندرج بحسب الصحافة المحلية في إطار برنامج أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشراكة مع الحكومة الطوغولية عبر وزارة البيئة. هذا البرنامج يندرج ضمن المبادرة الإفريقية أفري 100 الممولة من طرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والتي تروم استعادة 1.4 مليون هكتار من المجالات الطبيعية المتدهورة في الطوغو بحلول العام 2030. ختام نشرتنا الإيكولوجية من تونس. السلطات في مدينة سوسة تشرع في تركيب كاميرات مراقبة في مسعى للحد من إلقاء النفايات في عدد من الفضاءات. حسب تقارير إعلامية محلية الكاميرات مزودة بنظام التعرف على المركبات لتحديد هويات أصحابها بما يسمح بمتابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. هذه الكاميرات مرتبطة بقاعة عمليات مركزية ببلدية المدينة قصد التدخل السريع عند رصد المخالفات والتجربة لا تزال في مرحلة التقييم حيث تعمل بلدية المدينة السياحية على متابعة نتائجها ميدانيا قبل تعميم على باقي النقاط السوداء. هذا كل ما لدينا في النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم. شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
21: ريم راديو.
22: ريم راديو.
23: نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع وهذه أبرز عناوينها. قبل أيام من عيد الأضحى وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة تهم الفترة من الفاتح ماي إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية. دوليا منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. في أولى ملفات هذه النشرة، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمالي البشرية. تقرير لياسين زكراوي.
25: منذ انطلاقها سنة 2005 تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات.
24: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
11: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية

0: حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
1: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
0: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
3: أنا جد مسرورة وجد تخولني الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
2: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
4: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
5: تعدني

0: الحظ انني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل مسا، لان الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربه.
1: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية، مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة. دولياً، اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين سكراوي. المستهل من المسابقة الأغلى في المملكة مسابقة كأس العرش التي أسدلت ستار المنافسة في دور السدس عشر. النادي القنيطري يسقط أمام اتحاد طنجة بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب طنجة الكبير، فيما فاز فريق الوداد الرياضي على مضيفه رجاء بن ملال بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه المركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره تغلب الدفاع الحسني الجديدي على مضيفه أمل تيزنيت بثلاثية نظيفة، فيما عاد نهضة الزمرة بورقة العبور من ميدان وداد قلعة الصراغنة عقب تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، وعاد من جانبه النادي المكنسي بتأهل من ميدان شباب أطلس خنيفرة بثنائية نظيفة. هذا وحقق اتحاد يعقوب المنصور مفاجأة مدوية بإطاحته بالمغرب الفاسي بهدف دون رد في المواجهة التي أجريت على الملعب الأولمبي بالرباط. مباراة الجيش الملكي ومضيفه استاد المغربي كانت قد أجلت إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الفريق العسكري في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وارتباطا بدوري أبطال أفريقيا، محطة الذهاب النهائي مني فريق الجيش الملكي بهزيمة صغيرة من ميدان ماميلودي سانداونز بهدف دون رد. هدف الفريق المضيف سجله اللاعب أوبري مضيبة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة حرة. هذا وسيتأجل الحسم في شخصية البطل إلى لقاء الإياب الأحد المقبل على ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط. تحت شعار الرياضة رافعة للتنمية البشرية وأداة للاندماج والتلاحم الاجتماعي، نظمت جمعية بسمة الرياضية الأحد السباق السنوي للهرهورة في نسخته الخامسة، حيث تميز بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. هذا السباق يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
4: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة للنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
5: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
4: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
6: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكنبغي نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
4: الإقبال المتزايد للنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
3: واللحظة من منافسات البطولة الوطنية للكاراتيه للصنفي تباري فردي، جرى تتويج الفائزين في مختلف الأوزان والأصناف، ذلك خلال المنافسات التي نظمت بالقاعة المغطاة التابعة لملعب البشير بالمحمدية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت نائبة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتي والأساليب المشتركة بشرى الكحل أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنزيل البرنامج الوطني للموسم الرياضي 2025-2026 الذي يروم تشجيع ممارسة هذا الصنف الرياضي وتعزيز التنافسية لدى المواهب الشابة. هذه هي التظاهرة الرياضية المنظمة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة والسلطات المحلية لمدينة المحمدية، تندرج في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم وتطوير رياضة الكاراتية على الصعيد الوطني واكتشاف الطاقات الشابة وتعزيز إشعاع هذا الصنف الرياضي. والختم من المضيق، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من تظاهرة ترياثلون البيئي تامو دبي بإجراء سباقي ترياثلون جبالة وسبرينت وسط أجواء رياضية احتفالية ومشاركة قوية للرياضيين مغاربة وأجانب. السباقان أقيم في الفضاء الطبيعي لمنطقة تامودباي، حيث خاض المشاركون منافسات تجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري في مسارات شكلت اختبارا حقيقيا لقدراتهم البدنية والتقنية في ظروف تنافسية قوية. هذا الحدث الرياضي يتيح لرياضيي ترياثلون من مختلف أنحاء العالم، سواء الهواة أو المحترفين، اكتشاف سحر شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية فريدة في مسار يخطف الأنفاس بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. كانت هذه مستمعين الأوفياء آخر أخبارنا الرياضية، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه أبرز عناوينها. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة تهم الفترة من الفاتح مايو إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقية. دوليا، منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم منخفض الخطورة لفيروس هانتا. في أولى ملفات هذه النشرة، تحتفي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالذكرى 21 لإطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أزيد من عقدين من الالتزام المتواصل في خدمة الإدماج الاجتماعي وتثمين الرأسمالي البشرية. تقرير لياسين زكراوي.
3: منذ انطلاقها سنة 2005، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ترسيخ مكانتها كورش ملكي مهيكل برؤية طموحة ومتجددة لقضايا التنمية ومقاربة تشاركية قائمة على سياسة القرب والمشاركة المواطنة، عبر إرساء منظومة من الحكمة الترابية تضم مختلف مستويات التدخل الترابية بما في ذلك اللجان المحلية واللجان الإقليمية واللجان الجهوية للتنمية البشرية. المبادرة تعمل أيضا على تعزيز دورها المؤطر عن طريق تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية مشتركة للتنمية البشرية تنسجم مع السياسات العمومية الوطنية ومبدأ الالتقائية بين مختلف في القطاعات.
1: قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
10: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع نظافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيعة، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
7: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
8: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
11: أنا جد مسرورة وجد تخول لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من صغر.
8: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
12: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
0: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو يتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديوال المغاربة.
8: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
1: دوليا اللحظة أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره منخفض الخطورة، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. المنظمة ذكرت في بيان أنها أعادت تقييم المخاطر على الصحة العامة بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة ورغم احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء. من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة. وتصدرت السفينة التي تشغلها شركة أوشن وايد الهولندية العناوين بعد وفاة 3 ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر والذي لا توجد له لقاحات أو علاجات محددة. في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفق لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي الماجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعب الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى حتى نصف نهائي كأس العالم 2022، منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: القراءة عندها واحد دور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
14: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولاف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
15: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد نشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل مؤخرا أشغال بناء أكبر مركز لها للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة بالهند، وهو مشروع بقيمة 15 مليار دولار. من المقرر أن يجعل من ولاية أندرا براديش شرق البلاد مركزا استراتيجيا عالميا جديدا للحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة. وقد أعلن عن هذا المشروع في أكتوبر الماضي، وسيتم تطويره على مدى عدة سنوات، وسيعتمد على شبكة طاقة واسعة النطاق ووصلات جديدة من الألياف الضوئية، بالإضافة إلى محطة لربط الكابلات البحرية من أجل تعزيز الاتصال الدولي للهند. وقد وصفت جوجل هذا المشروع بأنه أكبر استثمار للمجموعة في الهند ومبادرتها الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خارج السوق الأمريكية. وقال بيكاش كولي نائب رئيس جوجل لشؤون البنية التحتية العالمية خلال حفل إطلاق المشروع: يمثل اليوم الخطوة الملموسة الأولى في التزام جوجل الأكبر تجاه المستقبل الرقمي للهند. وتعتبر الهند نقطة جذب لمشاريع مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستقطب عمالقة التكنولوجيا بفضل سوقها الرقمي الشاسع.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات، ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العامي لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات شعبنا الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
4: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
3: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
5: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
3: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
6: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
3: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة، السيدة بن خضراء تؤكد أن خط أنبوب الغاز الأطلسي محفز للاندماج الإفريقي. المنتدى الاقتصادي والاجتماعي بمالابو، التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في صلب أولويات القارة. زامبيا تحقق استثمارات تفوق 16 مليار دولار وتحدث أزيد من 109,000 فرصة شغل خلال 5 سنوات. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل. أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة بكيغالي أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا يشكل محفزا حقيقيا للاندماج الإفريقي. سلمى عدنان في المتابعة.
9: أوضحت السيدة بن خضرة خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمواد الأولية نظمت ضمن أشغال منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة الذي تحتضنه كيغالي من 14 إلى 15 ماي أن هذا المشروع الاستراتيجي تم إطلاقه وفق رؤية مشتركة تروم تعزيز الاندماج القاري عبر تسريع الولوج إلى الطاقة وتحفيز التنمية الصناعية بإفريقيا. وأضافت أن المشروع سيعبر 13 بلدا على الساحل الأطلسي، وهو ما سيمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة لفائدة ملايين السكان، لا سيما في بلدان تقل فيها نسبة الولوج إلى الكهرباء عن 40%. وشددت المسؤولة على أن رهانات المشروع لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضا دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مبرزة أن توفير طاقة مستدامة وتنافسية سيساعد على خلق قيمة مضافة محلية بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
8: في خبر آخر، أكد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في مالابو على أهمية تنويع الاقتصاد في إفريقيا من خلال الصناعات الفلاحية والسياحية المستدامة والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق تنمية شاملة بالقارة. وعرف هذا المنتدى رفيع المستوى الذي ينظم في إطار متابعة أشغال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، مشاركة واسعة لممثلين عن مؤسسات عمومية ودستورية وسلطة تنفيذية ومنظمات دولية وإقليمية والهيئات الدبلوماسية والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لممثلي القطاعين الخاص الإفريقي والصيني في إغناء النقاشات من خلال التركيز على فرص التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية ومبادرات تنويع الاقتصادات. ونختم إفريقيا هذا اليوم من زامبيا، حيث حققت زامبيا استثمارات فعلية بلغت قيمتها 16 مليار دولار وأحدثت 109,488 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 والربع الأول من سنة 2026 وفق ما كشفته وكالة التنمية الوطنية. ياسين زكراوي في المتابعة.
5: المدير العام للوكالة ألبرت هالوامبا أفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة لوساكا بأن أرقام الاستثمارات المنجزة تعكس حركية مستمرة للمستثمرين في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. المدير العام أوضح أن الاستثمارات المتعهد بها لا تدخل حيز التنفيذ الفوري دائما بسبب ترتيبات التمويل والأجال الزمنية لتطوير المشاريع، مبرزا أن زامبيا أمنت 1,690,000,000 دولار من الاستثمارات الفعلية خلال الربع الأول من سنة 2026 مقابل هدف مسطر قدره 2,400,000,000 دولار. هالوامبا أشار إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع مع استمرار عملية تجميع المعطيات من بعض الشركات. ووفقا لمعطيات الوكالة، استحوذ قطاع التصنيع والطاقة على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات المنجزة خلال الربع المذكور، وتوزعت على قطاع التصنيع ب 612 مليون دولار، والطاقة ب 606 ملايين دولار، والبناء ب 377 مليون دولار، والفلاح ب 28 مليون دولار.
8: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في نهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني والدولي باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل

0: للتوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنمو نموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
1: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
0: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
2: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه هي المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال

0: تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
2: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي الماجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعب الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
6: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
7: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
6: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي، هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم تحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام. فبالتالي هنا سي دي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
5: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
6: على طبيعة الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن، حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
5: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
6: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات، حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق، إلى أضرار أكثر خطورة كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
5: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
6: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها، داكوغ، من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سيو ميديكال. هاد لو سيو ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك أنه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترونسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور دي لا افساد داك لو برودوي فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه احيانا كيكونوا devant هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف كنكونوا face à des produits ديال لا كونتربان دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه سي دي برودوي FDA approved عندهم لو سي او ديالهم عالميا فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
8: دكتورة كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع وأكيد كيتواجد عيادات مرخصة طبية في المغرب، فين وصل التجميل في المغرب؟
6: alors اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل طوندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب جديدي هاد الطب الجديدي هو سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
8: شكرا لك دكتور نجدي.
6: الله يبارك فيك.
8: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
6: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
8: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في نهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني والدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن توازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف، والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
0: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عازيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
3: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
1: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
3: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى حتى نصف نهائي كأس العالم 2022، منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
3: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تعنيف الأطفال بالضرب أو السب ماشي سلوك عابر كيدوز وكيتنسى مع الوقت، ولكن هو مشكل اجتماعي ونفسي حقيقي كيخلي ندوب عميقة في شخصية الطفل، ويقدر يرافقه حتى يكبر ويولي رشيد. الكثير من الدراسات بينت بأن الطفل اللي كيتعرض للعنف سواء كان جسدي أو نفسي أو لفظي أو حتى الإهمال كيكون أكثر عرضة باش يطور سلوكيات خطيرة ويوقع في مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. فالعنف الممارس على الطفل فعلا مقلق وخطير، لأن سلوك ما كيبقاش حبيس بيت الأسرة ولكن كينتقل للمدرسة والشارع، ونتائجه كتمتد حتى للحياة المهنية والعلاقات الاجتماعية وحتى للصحة النفسية مستقبلا، وبالتالي كتصبح عنصر مؤثر عليه وأكيد على المجتمع. في واقع مجتمعنا مازال كاينين بعض الأفراد اللي كيشوفوا أن الضرب كيربي، وكيرفعوا شعار العصا لمن عصى، وكيعتبروا القسوة وسيلة ناجعة باش الطفل يتعلم الاحترام والطاعة. لكن في الحقيقة هذا السلوك كيعطي نتائج عكسية تماما، فالطفل اللي كيكبر وسط العصا والإهانة كيتربى على القلق وفقدان الثقة وماشي على الاحترام، وكيكبر على السلوك العنيف ولو يكبر ويدرس ويشتغل، لأن ملي كان صغير العقل ديالو كان في مرحلة النمو وكيستوعب كل سلوك سلبي كان أو إيجابي، وأي عنف متكرر كيأثر على الطريقة اللي كيفكر بها وعلى المشاعر ديالو، وهذا الشيء كيخلي يحس بعدم الأمان وكيولي يشوف العالم كما كان خطير وخاصو يدافع على نفسه. من بين أخطر النتائج اللي كيخلفها تعنيف الطفل هو ظهور سلوك عدواني عنده، خاصة إذا تعرض للضرب مرات عدة، وكيولي يعتقد أن العنف وسيلة طبيعية لحل كل المشاكل اللي كيصادفها، وبالتالي من اللي كيكبر يقدر يولي عنيف مع الجميع خاصة الأصدقاء دياله، وحتى في العلاقات العاطفية دياله ما غاديش يعرف يتعامل بلين وهدوء، دائما غيكون منفعل، وأي تصرف ما غيعجبوش غيكون رد الفعل دياله عنيف عليه. كاين شباب تعرضوا للتعنيف وتجارب قاسية في الطفولة ديالهم كيوقعوا في مشاكل كثيرة في الشارع وفي المدرسة وحتى داخل الأسرة، كيكون العنف هو سلوكهم الطبيعي والعادي على أي موقف، وكيعيدوا نفس السيناريو اللي عاشوه في الطفولة ديالهم، لأن العنف كيتوارد كسلوك. من نتائج العنف أيضا الانطواء وفقدان الثقة بالنفس، بعض الأطفال ما كيبانوش عدوانيين، بالعكس كيكونوا سلبيين وكيدخلوا في حالة صمت وخوف دائمين، كيوليو ما قادرينش يعبروا على رأيهم أو يشاركوا في نقاش أو في نشاط أو في أي برنامج خاص بأقرانهم، وكيحسوا بأن ما عندهم حتى قيمة وبأنهم مختلفين. هذا الإحساس يقدر يخليهم في المستقبل يعانيوا من القلق النفسي، وكيبان عليهم حتى هما واضح في علاقاتهم الاجتماعية، وكيكون صعب عيب عليهم يتقوا في الأفراد الآخرين أو يكونوا علاقات مستقرة. ومن السلوكيات الخطيرة كذلك الإدمان، فالدراسات النفسية كتشير إلى أن الأفراد اللي تعرضوا للتعنيف في الصغر كيكون عندهم إقبال كبير باش يتعاطوا للمخدرات أو الكحول أو التدخين أو هما كاملين باش يهربوا من الألم النفسي، لأنهم ملقوا لا حب لا أمان لا حنان ولا احتواء من قبل الوالدين، وكيحاولوا يلقاو الراحة بطرق أخرى حتى ولو كانت مدمرة للصحة ديالهم، وهذا الأمر كيزيد يعقد حياتهم أكثر وكيتورطوا في مشاكل اجتماعية وقانونية كثيرة، لأنهم يقدروا يتبنوا سلوكيات إجرامية. فالتأليف الخطير فيه أنه كيأثر على النجاح الدراسي ديال الطفل، ومن اللي كيكبر ما كيقدرش يحقق نجاح مهني، وكيأثر بصورة مباشرة في النمو النفسي والاجتماعي والعقلي دياله. وكل الدراسات في مجالات علم النفس والتربية وعلم الاجتماع أكدت أن الأطفال اللي كيتعرضوا للتأنيف أكثر عرضة لتبني سلوكيات خطيرة مرحلة المراهقة والرشد، لأنهم عاشوا في خوف وضغوطات قضت على التركيز ديالهم بسبب أنماط تربوية خاطئة، وكيصبح صعيب عليهم يتعلموا بشكل عادي. لذلك أغلب الأطفال المعنفين كيعانيوا من ضعف التحصيل الدراسي أو الهدر المدرسي، والمدرسة بالنسبة لهم ما كتكونش أولوية قدام المشاكل النفسية اللي عايشينها. ومع الوقت هذا الضعف الدراسي كيخليهم أكثر عرضة للبطالة، وكيلقوا صعوبة في بناء أسرة مستقرة، وكيتحول الخوف والغضب اللي عاشوا في الصغر إلى عنف وقساوة في التعامل والسلوك. محاربة هذا السلوك خاصه وعي من قبل الوالدين حفاظا على استقرار الأسرة، وتمكين الأبناء من تربية فيها حوار وصبر وتفاهم، لأن الطفل كيكون في الصغر محتاج يحس بالأمان باش يقدر يطور شخصيته. كذلك المدرسة عندها دور مهم في خلق الثقة عند الطفل وتفاهم الوضع دياله إذا كان كيعيش في وسط عنيف، وضمان الحماية له والمساهمة في تربيته بطريقة سليمة وفي بيئة آمنة، لأن التربية مسؤولية جماعية، ومستقبل الطفل والشاب هو مستقبل مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العامي لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات شعبنا الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار، بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف، والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا، وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
0: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلية تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني، إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيعة، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
3: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة السريعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق، وعلى غرار العمليات السابقة سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
1: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
3: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
4: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
3: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختلف يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
3: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. منتدى آفاق المغرب يحتفي بدورته 30 بباريس. مع اقتراب عيد الأضحى وفرة في العرض بإقليم وجدة أنقاد تقدر بنحو 66 ألف رأس، يكشف المدير الإقليمي للفلاحة. بفاس اكتساب الكفاءات اللازمة رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب، يؤكد السيد السكوري. إلى التفاصيل، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد والذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارفان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة السيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية. مع اقتراب عيد الأضحى أكد المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفديلي أن العرض المرتقب من الأضاحي على مستوى عمالة وجدة أنقاد يتسم بالوفرة مما سيمكن من تلبية حاجيات الساكنة في أفضل الظروف. المزيد من التفاصيل مع نادي الأحمر.
0: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلية تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عازيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيعة، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: والختم من فاس، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري يؤكد أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. التفاصيل معك شيماء بكة.
4: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد سكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
9: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظت تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
4: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
10: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات لمع الأبناك لمع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
4: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
1: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مساء الخير.

0: فضاحل الحظ من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. واضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في نهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني والدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
1: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة

0: التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلية تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيعة، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
2: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، دائما أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لمتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه هي عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
0: السيد الفديلي، وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلية تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني، إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
2: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة وياخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: قرار أيوب بوعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعب الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
1: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: الدورة الرابعة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء تحتفي بروائع التراث المغربي الأصيل في أمسية فنية أمتعت الجمهور الذي حج بقوة للاستمتاع بباقة منتقاة من أعذب الأغاني الطربية.
8: شباب موسيقيين وعازفين وفنانين منشدين كيحملوا مشعل الأجيال القادمة، وهما من منطقة من مدينة تطوان تحت رئاسة الأستاذ فهد بن كيران وصحبة الفنان المنشد بلال الهواج. في الحصة الثانية غادي يكون معنا جوق عتيد اللي هو جوق الموسيقى الأندلسية لمدينة الرباط، جوق الأستاذ أمين الدبي، وغادي صاحبه هرم المنشدين وهرم الموسيقى الأندلسية الحاج محمد باجدوب.
9: في نفسي واحد الأمل على أن هذا الفن الأصيل، هذا الفن يعني تقريبا لا خوف عليه، لأنهم تنوجدوا جمهور حاضر وتنوجدوا أجواق شابة تتجتهد في هذا الميدان هذا، فمن هذه الناحية لا خوف قبيل.
6: وسافرت هذه الأمسية بالجمهور في رحلة فنية طربية رفيعة المستوى، أحيت من خلالها ذكريات الطرب الجميل.
10: لقاء النمة الأندلسية الجميلة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات. الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية مشكورة على هذا الجمع الطيب، لأن ما أحوجنا لهذه اللقاءات الفنية الطربية اللي كيحضروا فيها الولوعين والجمهور الدواق والرفيع، وفي هذا الفضاء اللي هو فضاء رائع حقيقة. انبهرت بهذا المسرح شديد.
6: وتلتزم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بصون التراث الموسيقي المغربي وتتمينه وتشجيع الحوار بين مختلف التعبيرات الموسيقية التي تميز الفن المغربي.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي

0: المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطني واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشر من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
1: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع نظافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية. وفي السياق ذاته أبرز المسؤول الإقليمي الأثر الفعال لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية الرصيد الحيواني الوطني، إلى جانب برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الوزارة الوصية لفائدة الكسابة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني. هذا وأشار إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيع، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة، لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
0: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغات جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
2: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
0: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني دائما، أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
0: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعب الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه، وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
0: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: ريم راديو.
9: جمعية بسملة الرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
10: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
9: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
6: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكنبغينا نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
9: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
5: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
8: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مساء الخير مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. جلالة الملك يبعث رسالة إلى السيد حموشي ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. قبل أيام من عيد الأضحى، وزير الفلاحة يؤكد أن الوزارة تواكب إعادة تنظيم سلاسل توزيع الأضاحي للحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة. وزارة النقل تعلن عن إطلاق حصة جديدة من فاتح إلى 15 مايو الجاري من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي. في أولى ملفات هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ومما جاء في هذه الرسالة، فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتنا باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية، أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام، أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما أكد جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري يؤكد اليوم بمجلس النواب أن الوزارة تواكب بتنسيق مع الشركاء المعنيين إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك أن هذه المواكبة تروم تحقيق التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، ووفرة في العرض بصورة تعكس التدابير المتخذة لمواكبة القطاع ومرور العيد في أفضل الظروف والنموذج النشرة من جهة الشرق. المزيد يقدمه المدير الإقليمي للفلاحة بوجدة محمد الفليدي والمختار يوسفي رئيس المصلحة البيطرية لوجدة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا وأحد مربي الماشية في المنطقة في تصريحات لريم راديو.
1: السيد الفديلي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش جولات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة، أوضح أن هذه الوفرة والتي يقدر حجمها بنحو 66 ألف رأس من الأغنام والماعز تعكس نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة القطاع. السيد الفديلي أوضح أن القطيع المحلي تعزز بقطيع إضافي مستقدم من مختلف جهات المملكة، وهو ما يضمن تنوع السلالات والاستجابة لكافة متطلبات وأذواق المواطنين، عزيا هذه الوفرة والجودة بالأساس إلى الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة التي حسنت من حالة المراعي وظروف تربية الماشية.

0: السلطات المحلية والمصالح المعنية لضمان انسيابية عمليات البيعة، حيث تم إحداث سوقين مؤقتين جديدين بمدينة وجدة لتقريب فضاءات العرض من الساكنة لينضافا إلى الأسواق الأسبوعية الستة ونقاط البيع المعتمدة الموزعة على امتداد تراب العمالة.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي تهم الفترة الممتدة من الفاتح إلى 15 مايو. بلاغ الوزارة أوضح أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم هذا الدعم الاستثنائي مع اعتماد صيغة جديدة تقضي بصرفه كل 15 يوما بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرف أسعار المحروقات في الأسواق. وعلى غرار العمليات السابقة، سيتم فتح باب التسجيل الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض. الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، وضمان تموين الأسواق بصفة اعتيادية ومنتظمة، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي مع الحفاظ على نفس التعريفة ودون أي زيادة على المواطنين. في إطار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا. تقرير ياسين زكراوي.
2: بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية.
1: وخلال افتتاح الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، دائما أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وقال في كلمة بالمناسبة إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. في أخبارنا الجهوية، في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل مسا لفن الملحون المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية، نظمت في الرسان مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة. المزيد في هذا التقرير.
3: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
1: في الرياضة وآخر ملفات النشرة، كتبت البوابة الرقمية الجنوب إفريقيا

0: الإفريقية سوكر نيوز 24 أن قرار أيوب وعدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل يشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمرها. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: قرار أيوب عدي تمثيل المغرب عوض فرنسا ليس مجرد قصة أخرى تتعلق باختيار المنتخب الوطني، بل تشكل دليلا إضافيا على أن الاستراتيجية الكروية طويلة المدى للمغرب تؤتي ثمارها. هذا ما كتبته البوابة الرقمية الجنوب أفريقية ساكر نيوز 24، مضيفة أنه على مدى سنوات غالبا ما شهدت الدول الأفريقية أفضل مواهبها من ذوي الجنسية المزدوجة يختارون القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو هولندا، إلا أن المغرب نجح في تغيير هذه الدينامية تماما. ووفقا لذات المصدر، فإن أسود الأطلس لم يعودوا يتعاملون مع استقطاب لاعبي المهجر من موقع ضعف أو استجداء، بل عبر القوة والطموح والمصداقية، مشيرا إلى أن اختيار بوعدي يجسد هذا التحول على نحو مثالي. وذكرت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الشاب كان ينظر إليه على نطاق واسع كجزء من الجيل المستقبلي للمنتخب الفرنسي، بعدما تدرج في فئات الشباب بالمنتخبات الفرنسية وحمل شارة القيادة لمنتخب أقل من 21 سنة في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أنه عند اتخاذه لهذا القرار فضل واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية ربط مستقبله بالمغرب. وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن وليد الصدفة، مبرزة أن السلطات الكروية المغربية قضت سنوات في بناء بيئة قادرة على إقناع لاعبي الطراز الرفيع بأن اختيار أسود الأطلس ليس تضحية عاطفية، بل هو قرار رياضي حقيقي. وكشفت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استثمرت بشكل مكثف في البنيات التحتية وتكوين الشباب والأطقم الفنية والتخطيط طويل المدى، مؤكدة أن النتائج أصبحت ملموسة الآن داخل الملعب وخارجه. وسجلت أن المسيرة التاريخية للمغرب حتى نصف نهائي كأس العالم 2022 منحت البلاد مصداقية عالمية، ولكن الأهم من ذلك أنها قدمت للاعبين الشباب من ذوي الجنسية المزدوجة دليلا قاطعا على أن المغرب يمكنه مقارعة كبريات الأمم في عالم كرة القدم.
0: نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذاكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوريا. بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذاكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية. توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني تؤشر على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار فعاليات الدورة 31 لملتقى سجل ماسة لفن الملحون المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت مسابقة للإنشاد خاصة بالفئة العمرية أقل من 18 سنة، مسابقة تروم تشجيع الناشئة على الاهتمام بفن الملحون وضمان استمراريته بين الأجيال الصاعدة.
6: أنا جد مسرورة وجد تخول لي الكلمات عن التعبير، لأن هذا كان الحلم ديالي من الصغر.
5: هذه المسابقة عرفت مشاركة 13 متباريا ومتبارية يمثلون أجواقا وفرق ملحون من مختلف المدن المغربية.
7: هذا العام هذا كانت ما شاء الله كانت دورة فيها 13 مشارك بأصوات متقاربة، الشيء اللي جعلنا في كلجنة التحكيم في إحراج أننا كانوا تقريبا 3 ولا 4 في نفس المستوى.
8: تعدني الحظ أنني نشوف هذا الشباب اليوم في هذا الملتقى ديال سجل ماسة، لأن الشباب اليوم بداو تيتعاطوا لهذا الفن اللي هو تراثنا وديول المغاربة.
5: واختتم هذا الحدث في أجواء احتفالية وتشجيعية مع التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات في صون فن الملحون ونقله إلى الأجيال الشابة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني. قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية، تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والأداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهما اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بلا اعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا. ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق. كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمانين درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و21 درجة بكل من ملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كابس بارتيل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والترفية، وهائجا ببقي السواحل.
10: غيم راديو، أخبار المغرب. المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
3: وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذاكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوريا. بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية. توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني تؤشر على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
10: ريم راديو.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
12: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته الخامسة، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
13: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، وكان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
12: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
14: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكان بغينا نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
12: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
15: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
3: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
10: غيم راديو،
15: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: غيم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، مرحبا بكم، والبداية بالعناوين. رالي تولوز طرفايا الجوي يحط الرحالة بمدينة طرفايا في نسخته 5. بإقليم ورشة حول تثمين قدرات المقاولات المبتكرة لمواجهة التحديات في مجال الصفقات العمومية. برباط خبراء يبرزون دور الاستراتيجي للبيانات في حكامة المالية العمومية. وبالقنيطرة تنظيم لقاء تواصلي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في تفاصيل حصاد الجهات، حط المشاركون في النسخة 5 من رالي تولوز طرفايا الجوي الرحالة بمدينة طرفايا، وهي محطة تاريخية مميزة لخدمة البريد الجوي. وجمع هذا الرالي الجوي المنظم من 14 إلى 23 من ماي بمبادرة من جمعية مغامرات الطيران بشراكة مع جمعية أصدقاء طرفايا 17 طائرة خفيفة على متنها 43 40 مشاركا من دول فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة. ويتكون مسار هذا الرالي الجوي الذي انطلق من مطار تولوز لاسبورد للطيران الخفيف من 9 محطات تشمل ريكانا بإسبانيا وطنجة والصويرة ثم طرفايا في رحلة الذهاب قبل مواصلة الرحلة إلى طنطان وورزازات وفاس ثم الميريا وأليكانتي المحطة الأخيرة في رحلة العودة في مغامرة جديدة غنية بأبعاد تاريخية وثقافية. انطلقت بجلميم أشغال ورشة عمل حول تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية. ينظمها مجلس جهة جلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنو بارك المغرب. نسرين الفقيه والتفاصيل.
16: الورشة التي تتواصل على مدى يومين تأتي تفعيلا لمذكرة تفاهم تم توقيعها في أبريل الماضي بمراكش على هامش فعالية معرض جايتكس أفريقيا المغرب 2026 بين مجلس الجهة والوكالة الألمانية وتكنو بارك المغرب. مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين لا سيما المؤسسات العمومية والشركات الناشئة بما يساهم في تحسين الجودة ونجاحة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف هذه الورشة التي يستفيد منها حوالي 15 مقاولة مبتكرة على مستوى جهة جلميم ودنون إلى تمكين المستفيدين من ضبط آلية المشاركة في الصفقات العمومية وفهم خبايا هذا المجال فضلا عن الوقوف عند التحديات التي يطرحها. وأكد نائب رئيسة مجلس جهة جلميم ودنون في كلمة بالمناسبة على أن هذه الورشة التكوينية تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مضيفا أن هذه الشراكة تندرج ضمن مساعي إدماج المقاولات المبتكرة والناشئة بالجهة وتثمين قدراتها. كما دعا المستفيدين من هذه الدورة إلى الخروج توصيات تقترح حلولا رقمية تساهم في النهوض بالمقاولة الناشئة على مستوى الجهة ويكون لها أثر إيجابي خاصة فيما يتعلق بولوجها للسوق والاستفاقات العمومية.
1: أبرز خبراء وطنيون ودوليون برباط الدور الاستراتيجي لتبادل البيانات وتقاسم المعلومات في تعزيز الشفافية والنجاعة وتحسين أداء حكامة المالية العمومية. وناقش المتداخلون في افتتاح الدورة الثامنة لمؤتمر معاهد المالية العمومية لإفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي التحولات العميقة التي تشهدها الإدارات المالية في سياق يتسم بالتسارع المتواصل للانتقال الرقمي. وفي هذا السياق أكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم أن المالية العمومية تطلع بدور حاسم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار مضيفا أن الموارد العمومية ينبغي أن تشكل محفزا لتمويل الاقتصادات الإفريقية. جرى بمقر عمالة إقليم القنيطرة تنظيم لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. سارة بن جعفر وتفاصيله.
17: اللقاء خصص لتسليط الضوء على مسار هذا الورش الملكي الرائد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ليصبح رافعة أساسية لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن. كما شكل مناسبة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة والتي شكلت على مدى 21 سنة نموذجا متفردا في مجال التنمية باعتباره قائما على رؤية متوازنة ومتجهة نحو المستقبل من خلال حكامة القرب والمشاركة والالتقائية وكذا الاستهداف الفعال للفئات الهشة. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة لاستحضار المنجزات والمكتسبات، بل هو أيضا محطة لتجديد الانخراط الجماعي في هذا الورش الملكي وإبراز التحولات النوعية التي عرفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى أجهزة الحكامة.
1: نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير خارجية البرتغالي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البرتغالي تناول علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضافت أن الجانبين بحث التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقل البيان عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
19: حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال انتشار كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا. ويرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد متفرق. كما سيلاحظ التسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، مع تطاير غبار محليا فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة وثمانين درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و21 درجة بكل من ملوية وشمال غرب البلاد والجنوب الشرقي وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 9 و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة والطرفية، وهائجا ببقي السواحل.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة
15: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب بالرباط أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. السيد فيليب وفي كلمة بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن إشعاع المؤسسة الشرطية يقاس على عدة مستويات، فهو يبدأ من الداخل من خلال فخر أولئك الذين يخدمونها وينتقل إلى المواطنين عبر الثقة التي تلهمها، ثم يمتد إلى الخارج من خلال المصداقية التي تعكسها على الساحة الدولية. هذا وأبرز في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني وإلى جانب تعزيز قدراتها العملياتية والتكنولوجية تعمل على إحداث تحول عميق في العلاقة بين الشرطة والمواطن، مشيدا بتحسن جودة الاستقبال وتعزيز سرعة الاستجابة وضمان استمرارية الخدمة وترسيخ ثقافة النتائج والآداء والأثر، وهو تحول يقوم في جميع المستويات على الثقة التي يحملها العنصر البشري. كما أكد رئيس الانتربول أنه يتقاسم مع المديرية العامة للأمن الوطني القناعة بأن هذا الإشعاع يمر أيضا عبر الظروف الملموسة التي يزاول فيها رجال ونساء الشرطة مهامهم اليومية، لافتا إلى أن المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة ليون يخضع حاليا مشروع توسعة هام يرقى إلى مستوى الطموح الذي تجسده المنظمة. هذا وشدد على القناعة المشتركة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار أو جاذبية أو ثقة دون أمن، كما لا يمكن أن يتحقق الأمن دون مؤسسات شرطية قوية وحديثة وتحظى بالاعتراف، مبرزا أن المغرب أدرك ذلك وأنتم تجسدونه اليوم. وحرص رئيس الانتربول على توجيه أصدق تهانيها المشفوعة بالتقدير والإعجاب إلى كافة نساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسها، معربا عن امتنانه لهم بكامل النجاح في هذه المرحلة الجديدة والمهمة من تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
20: نشرة إيكولوجية جديدة من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، أهلا بكم مستمعينا. في أخبار النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن عودة الموعد السنوي غدا من دابا. هذا الحدث الثقافي التشاركي الذي ينظم على مدار شهر ماي من أجل تعزيز المواطنة البيئية والتحول البيئي. بحسب بلاغ للمعهد، تشمل فعاليات هذا الحدث البارز المنظم بشراكة مع فاعلي المجتمع المدني تشمل جميع شبكتي المعاهد الفرنسية في المملكة من خلال برنامج مفتوح للجميع يتمحور هذا العام حول موضوع التغذية، الآثار، التحديات والمسؤوليات الفردية والمجتمعية. وأورد البلاغ أنه في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والصحية الراهنة، تبرز التغذية كرافعة أساسية لتغيير أنماط الحياة، فهي لا تقتصر على كونها حاجة حيوية فقط، بل تنطوي على خيارات ثقافية، اقتصادية وبيئية. في موضوع آخر، شارك أزيد من 1000 شخص في مختلف الفئات العمرية يوم الأحد بفاس في النسخة الأولى من التحدي الأخضر فاس شور 2026، وهو سباق حواجز بطابع إيكولوجي جمع بين العائلات والهواة والرياضيين المحترفين في أجواء مزجت بين التحدي البدني وروح التآزر والتحسيس البيئي. التظاهرة الرياضية نظمت على مسار يمتد على 5 كيلومترات تخللته 12 عقبة، حيث تحولت فضاءات فاس شور إلى ساحة كبرى للأنشطة، تقاسم خلالها الكبار والصغار والمسنون تجربة جماعية طبعتها روح التعاون وتجاوز الذات والعمل الجماعي. وكان أصغر المشاركين في هذه الدورة يبلغ من العمر 7 سنوات، فيما بلغ أكبرهم 75 سنة، ما يعكس الطابع المفتوح ومتعدد الأجيال لهذا السباق المتاح أمام مختلف الفئات. في الطوغو، جددت السلطات تأكيد التزامها باستعادة نحو 20,000 هكتار من الغابات، إلى جانب آلاف الهكتارات من الأراضي المتدهورة في أفق سنة 2027. تم التعبير عن هذا الالتزام بمناسبة انعقاد اجتماع تنسيقي بمدينة كاباليمي جنوب غرب الطوغو، جمع مختلف الأطراف المعنية بهذه المبادرة الرامية إلى مواجهة العديد من التحديات المرتبطة بإزالة الغابات وتدهور الأراضي وهشاشة النظم البيئية، وهي عوامل تعرض السكان للمخاطر المناخية وانعدام الأمن الغذائي. هدف استعادة 20,000 هكتار من الغابات بحلول سنة 2027 يندرج بحسب الصحافة المحلية في إطار برنامج أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشراكة مع الحكومة الطوغولية عبر وزارة البيئة. هذا البرنامج يندرج ضمن المبادرة الإفريقية أفري 100 الممولة من طرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والتي تروم استعادة 1.4 مليون هكتار من المجالات الطبيعية المتدهورة في الطوغو بحلول العام 2030. ختام نشرتنا الإيكولوجية من تونس، السلطات في مدينة سوسة تشرع في تركيب كاميرات مراقبة في مسعى للحد من إلقاء النفايات في عدد من الفضاءات. حسب تقارير إعلامية محلية، الكاميرات مزودة بنظام التعرف على المركبات لتحديد هويات أصحابها، بما يسمح بمتابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. هذه الكاميرات مرتبطة بقاعة عمليات مركزية ببلدية المدينة، قصد التدخل السريع عند رصد المخالفات. والتجربة لا تزال في مرحلة التقييم، حيث تعمل بلدية المدينة السياحية على متابعة نتائجها ميدانيا قبل تعميمها على باقي النقاط السوداء. هذا كل ما لدينا في النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.

0: وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم لتعزيز وتدعيم التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا كولمان غريغوريا. بلغ المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أنه جرى توقيع هذه المذكرة الاتفاقية بمقر احتضانية الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي تحتضنها العاصمة الرباط. توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا يأتي انطلاقا من رغبة الطرفين المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقني والشراكة العملياتية بين مصالح الشرطة في كلا البلدين، وكذا اقتناعا منهما بأن التعاون الأمني هو المنطلق الأساسي لتوطيد الأمن المشترك. هذه المذكرة تهدف إلى إرساء إطار متين للتعاون الشرطي بيسمح بمحاربة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي وبناء قدرات العاملين في الأجهزة الأمنية. كما تسمح هذه المذكرة بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين ليشمل تنسيق الجهود ومخططات العمل في مجال الهجرة وشرطة الحدود وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية وفي التكوين الشرطي وتطوير مناهج التدريب لبناء الكفاءات الشرطية. توقيع هذه المذكرة الجديدة للتفاهم في مجال التعاون الأمني تؤشر على أهمية تعزيز الشراكات الأمنية في القارة الإفريقية بما يضمن تدعيم التعاون جنوب جنوب، كما أنها تعكس رغبة المديرية العامة للأمن الوطني في الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد على النحو الذي يضمن تكريس النموذج الأمني المغربي وخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
0: احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: بشاطئ إصفيحة في أجدير بإقليم الحسيمة انطلقت فعاليات الملتقى المتوسطي للصيد الرياضي في نسخته الأولى بمشاركة 5 جمعيات من وجدة والناظور وزايو والحسيمة.
6: هذه المسابقة هذه اللي كيتوجوا فيها 3 ديال المتسابقين مرتبة الأولى والثانية والثالثة وأكبر سمكة وبنظام زوجي كما قلت. وهذه المسابقة هذه كتعبر على مدى الأخوة والصداقة التي كتجمع بين الإخوان المشاركين في هذه المسابقة.
5: هذه الدورة تميزت بمشاركة 70 متسابقا من هواة ومحترفي الصيد بالقصبة، وسيتوج 3 الأوائل الذين سيحصلون على صيد كمية وفيرة من الأسماك بجائزة الملتقى إضافة لجائزة أكبر سمكة.
7: جينا نشاركوا في المسابقة الوطنية الأولى اللي انضمتها جمعية شباب الريف الحسيمي لرياضة صيد بالقصبة. هاد المسابقة فيها مشاركة ديال 4 ديال الجمعيات اللي هي عبارة عن مسابقة بنظام الزوجي.
5: هذه التظاهرة تميزت بأجواء تنافسية بين المتسابقين الذين شكلوا سلسلة على امتداد شاطئ إصفيحة الخلاب المعروف بوفرة أسماكه لا سيما السطحية منها.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: جمعية بسمة للرياضة تنظم السباق النسوي للهرهورة في نسخته 5، نسخة حظيت بمشاركة واسعة لنساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
8: كان واحد الكم هائل ديال المشاركات، المدار كان رائع، التنظيم كان في المستوى، كان لنا الشرف بحضور بعض سفراء الدول، هذا كيعبروا على الحب ديالهم للبلد ديالنا اللي هو المغرب، اللي كان افتخر بهويتي المغربية.
5: هذا السباق النسوي يهدف إلى تشجيع المرأة المغربية على ممارسة الرياضة وترسيخ قيم المشاركة والمثابرة وروح التحدي.
9: السباق كان في المستوى، جاني السباق في المتناول لأنني كندير تدريب شاقة يعني مع الأستاذ المدرب ديالي عبد الحق بيزا، وكان بغينا نشكر المؤطرين اللي ساهموا في نجاح هذا السباق النسوي.
5: الإقبال المتزايد لنساء المغربيات على المشاركة في مثل هذه التظاهرات يعكس الانخراط المتنامي في الأنشطة الرياضية باعتبارها رافعة لتعزيز الثقة في النفس والصحة البدنية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
3: والقضايا الراهنة.
1: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
10: إذاعة
1: راديو.
10: الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة.
5: المقاولون الشباب قاطرات للنمو في عصر الذكاء الاصطناعي والوظائف المعززة، محور الدورة 8 للندوة الوطنية للشؤون القانونية والإدارية والمالية للمقاولات الناشئة.
11: اليوم عندنا تجمع ديال اكثر من 100 مقاول مغربي بمدينه الدار البيضاء في المدرسه ليسكا. اليوم غادي نناقشوا مواضيع جد مهمه اللي كتهم الشباب المغربي، منها الذكاء الاصطناعي والمقاوله في المغرب وكيفاش يقدروا يزيدوا القدام.
5: هذه الندوه فرصه للطلبه المقاولين للتعمق في فهم التحولات المتسارعه التي يشهدها عالم الاعمال في ظل الثوره الرقميه، حيث تناول المشاركون مواضيع محورية تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع الناشئة.
12: كنشجعوا الناس انهم يمشيوا لرياده الاعمال، هذا مهم، مي خصهم يكونوا اوسي اوتيي باش يمشيوا لرياده الاعمال. وحنا في هذا السيمينار اللي كيتدار شاكاني كنفورميوهم في لي باز اللي خصهم يكونوا عندهم، لي باز اللي خص يكون عند كل رائد اعمال.
5: هذه التظاهره السنويه ترم المساهمه في تنشئه جيل من المقاولين الشباب الذين يتوفرون على المعارف القانونيه والماليه والتقنية اللازمة لإنجاح مقاولاتهم.
2: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
13: تحت شعار الأندلس في الذاكرة المغربية جسور الثقافة والمشترك الإنساني، انطلقت بالمركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش فعالية الأسبوع الثقافي للعرائش والمعرض المتنقل أبناء الأندلس، حدث من شأنه تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإبراز الإرث الحضاري الأندلسي باعتباره مكونا من مكونات الهوية المغربية وفضاء للحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.
14: تروم هذه التظاهرة إلى تعزيز المشهد الثقافي بالعرائش وأيضا إحياء الموروث الأندلسي والمشترك الإنساني بين ضفتي المتوسط.
15: معرض المتنقل أبناء الأندلس، هذا المعرض هذا اللي عبارة عن معرض ديال الصور وشريط وثائقي يؤرخ لأبناء الأندلس الموريسكيين المهاجرين من أندلس إلى المغرب.
13: هذه الدورة تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الإنساني المشترك وتثمين الجسور الثقافية بين الضفتين وتعزيز روابط الصداقة المغربية الإسبانية. هذه المبادرة تهدف إلى التقريب بين مجالين يجمعهما الذاكرة الحضارية الأندلسية من خلال الصور الفوتوغرافية المعروضة التي توثق لقصص ومسارات العديد من العائلات المرتبطة بهذه الذاكرة المشتركة. برنامج هذا الأسبوع الثقافي يتضمن تقديم عدة إصدارات جديدة وعروضا سينمائية إلى جانب أنشطة تنشيطية موجهة للأطفال.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: قصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلن الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم الاثنين هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية، موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادية، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة الرابعة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء تحتفي بروائع التراث المغربي الأصيل في أمسية فنية أمتعت الجمهور الذي حج بقوة للاستمتاع بباقة منتقات من أعدب الأغاني الطربية.
3: شباب موسيقيين وعازفين وفنانين منشدين كيحملوا مشعل الأجيال القادمة، وهما من منطقة من مدينة تطوان تحت رئاسة الأستاذ فهد بن كيران وصحبة الفنان المنشد بلال الهواج. في الحصة الثانية غادي يكون معنا جوق عتيد اللي هو جوق الموسيقى الأندلسية لمدينة الرباط، جوق الأستاذ أمين الدبي، وغادي صاحبه هرم المنشدين وهرم الموسيقى الأندلسية الحاج محمد باجدوب.
4: في نفسي واحد الأمل على أن هذا الفن الأصيل، هذا الفن يعني تقريبا لا خوف عليه، لأنهم تنوجدوا جمهور حاضر وتنوجدوا أجواق شابة تتجتهد في الميدان هذا، فمن هذه الناحية لا خوف. ولكن تخصط احنا نقول ونجتهدوا باش مكلنا ندوزوا هذه الأمانة للجيل المقبل.
2: وسافرت هذه الأمسية بالجمهور في رحلة فنية طربية رفيعة المستوى أحيت من خلالها ذكريات الطرب الجميل.
5: لقاء النمة الأندلسية الجميلة، وما أحوجنا لمثل هذه اللقاءات. الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية مشكورة على هذا الجمع الطيب، لأن ما أحوجنا لهذه اللقاءات الفنية الطربية اللي كيحضروا فيها الولوعين والجمهور الدواق والرفيع، وفي هذا الفضاء اللي هو فضاء رائع حقيقة. انبهرت بهذا المسرح شديد.
2: وتلتزم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بصون التراث الموسيقي المغربي وتتمينه وتشجيع الحوار بين مختلف التعبيرات الموسيقية التي تميز الفن المغربي.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية، يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
8: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
9: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
8: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم بتحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام. فبالتالي هنا سي دي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
7: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
8: على طبيعة هذا الحال هنا كنتكلموا على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميديسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي او التشريح الطبي. فهنا كنتكلموا على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبيرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
7: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
8: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير بطريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة، كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
7: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
8: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سيو ميديكال. هاد لو سيو ميديكال يعني كيضمن لنا النوعية وجودة هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك أنه لا كونسيرفاسيون ديالو و لو ترونسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي الى افساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابط بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار اولا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين اولا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
7: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاح للجميع، وأكيد كيتواجد عيادات مرخصة طبية في المغرب. فين وصل التجميل في المغرب؟
8: Alors, اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب واليوم الشيء الجميل في هذا لا نوفيل توندانس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف فاليوم كنتكلموا خاصه على